0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما أنجر لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا برورد قارا أقرتي إما الشهيان نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي برورد قارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نأببارينا إلهي بما يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت مما نشكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بما نشاروا يا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين مما يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزار کن لو رجای من جر لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجای شان ازیان پیو اکا الهی دوال لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أولا صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لم شوينا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همومان چون أم رحمت بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسرمانا ببارينا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمة بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجرشي أم الشاياني خوش بستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيمة

0: يا ربي خواجان تاودي أكين برحمته بزي خوت بكرم يخون لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داودي أكين رحمته بزي خوت بس مردو كان مانا ببارين يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بيكسن لنا قورك أنا خوي رحمتي خوت بس ريانا ببارين خوي داودي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
1: قول معي

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة.
2: يقولها 100 مرة.
0: يا حي.

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكروب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

0: أنا بيدا قرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و كارك بووي خدا صلوات شد بي بخشي شاكي زورت بي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواهي قولا در درود و صلوات در بخشية أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجة هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتوم سوگر بي خواهي قولا ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلواتي كدبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام يكدبو بن يريم دجا سلامي خمي بيه بخش مي بيه غنبري خوا او درود بخش با پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبت خاوني درود جبريل دبت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي پیغمبر اخوان من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه اوي صلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم اوي سلامت بو بنيري پیغمبر اخوان من سلامي بو دنيرم اوي كار پیروزب كادبت خاوني سلام و درودي همو ملائكة كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه الا صلت الملائكة عليه هر کسی درود و صلوات بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرن یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا الا من و همو ملائکه کانم تیکرا دجا درود و صلواتی بو دنیرن بو کسو دسی دکوه او درود و صلوات به پیغمبر علی علیه الصلاة والسلام لی خوشبونی خواهی دست کوه و کویش له هوا لام تی پیغمبری خواه زور بین زاکانم که دوتا نردنی درود و صلوات به تو فرمی اذن کواتا یغفر لک ذنبک کله کواتا ام کارد دبیتا هو کاری سرین و لی خوشبونی خدا بوا تیک رای تاوان کاند درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هو کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و آله همو دعا كان دور خلاونت و الاخوار راجی راول حتى لقل يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لقل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب كان هذا يبشي تسره حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو بشتو يك لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بمبست رزا من دي خواهي قول وهي وادان ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. برخوش وسان ديار وركو لا واني رابر دوش لخزمة واتدابون خواهي قول سبحانه وتعالى بعض لوشتانك كلمان حرام كردية يكميان ميتة مردار بوا دوميان خين خينة كوكتبا مسبوحا وكتو صورة الانعام دادا فرمي ولحم الخنزير وهلوها قوشتي براز وما أهل به لغير الله وتا أو حيواني كالكاتي سربرين دا ناوي غيري خواي لسر هندرايا ناوي غيري خواي قوري لسر هندرايا وزا لبو هر بتو صنميك بي لبو هر طاغوتيك بي لبو هر كسيك بي با قوري بزاني وكو خوا لبوي سرب بري طبعا او كسبيه كافر دي بحيوان او حيوانش كبونا او سرب بري اوش حرام خواردني اوش يان حرام خواردني زالير دا وكو في غنبر صلى الله عليه وسلم لحديثي الصحيح دا كإمام احمد رواياتي كرديو شيخ شعيبي ارناؤود دلي اسنادكي قوية دا فرمي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي خوا لو كسيك ولبو غير الله حيوان سردبري لعنتي خوا لسر او كسيك لبو غير الله حيوان سردبري كوات او حيواني كلبو غير خوا سردبردري بناوي غير خوا سردبردري وما اهل به ديال الاهلال هاتيا اهلال وات دنگ برس كردنوا كواتاك لا تجاتي وبلي بسم الله دري بسم فلان بسم او صنما بسم نازمتي ياخذ بنيتي بقور زانين التعظيم كردني غيري خوا سرب بردري أو كسش بي كافر دي أو حيواج كسر دبري أو شان حرامة طبعا ليردا ولا تسندين آياتي دي كش خواي قور سبحانه وتعالى وكل بون منا لسورة الأنعام لسورة النحل خواي قور باسي لمحرمات كري بلام ليون دري كباز لويدك هذا فرمي وما أهل لغير الله به ليردا فرمي وما أهل به لغير الله بهي ببيش كوتية ليون دري بهي ببيش كوتية ديارا لبو اوي كواب تايبتي اوانك حفظ القران بيروزيان هي لبو لي ما تنسيتن وكوزان عند فرمون لير اشارتك يا كوا ناي صورتك البقره باء كل بيشويا باء دس بيذكاتن ليرج باء كبا بيش كوتيه وما اهل به لغير الله لسوره البقره لسوره الانعام لسوره النحل وما اهل لغير الله بي تاوكو انسان ببيري بيتو او زاد فرمي اوا اوشتاني كواليتان حرام كرا وكو قوتش ماك انما كا وكو لوانا رابر باس ماك لبو حصرة اما بو ما نايدي لبرو ايدات بيشتري خواهي قولت من طيباتي لبوتان حلال كرديا كواتا مقابل بوي انما اوا كوات اوا كليتاني حرام كرديا خبائثة لظمني او خبائثان اوشتاني كوا او تسانشتيك خواهي قول سبحانه وتعالى باسي كر ليردا يعني وتدفرمون انما ليردا لبو حصر نية واتحصر تيدا مقصود نية لبروشتي دي كشيخ واي قورا لسر زماني بيغمبركي صلى الله عليه وسلم حرام كرديا وكو كل ذي ناب من السباع وكل ذو مخلب من الطيور كواتا هر حيوانك كوا كلبي هبي ددان تيجكي هبي لبوي كوا انشان الدرنداتيو نشاني اوي كوا قوشت خورا او حرام بنص حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها هر تيري كوا مخلبي هبي رنوشي هبي كأوشان بلغير سروي يعني قوشت خورا عيني بهمان شوا أوشان حرام وهروها لبون مونا اوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسدك لحوم الحمر الأهلية قوشتي حاشاش قرآنك وحاشاش مقامك وبرستان يا قوشتي جويدريجي أهلي أوشان حرام كواتلير دا إنماك وقوتمان مقصود نية فعشان لو شتاني كوا حرامي كردي اخوي يقول سبحانه وتعالى لحالتي اعتيادي وطبيعي وانا حرام بيخوي فمن اضطر هركسيق ناتار بو غير باغ ولا عاد هركسيق ناتار بو بلان بشرتي غير باغ ولا عاد ديار غير باغ ولا عاد بس شيوك باس كلا بلان رأي راجح اما هل دبجير انو باس دكي غير باغ ولا عاد يك ما معناه هركسيق ناتار بو
يك لوشتا محرماتانا بخوا بلان بشرتك غير باغي باغي نبي باغي نبي تيا واتا حلال وحرام موجود بي أو بتيواز لحلال كي بيني بربدات حرامكي أو بغية ولا عاد تعداش نبي واتا لو كاتيك وحلالا ناتار وبيخوا هيت حلال اتشي بدسنا كوي لقدري ضرورة زياتر نخوا لقدري ضرورة نابي زياتر بخوا كواتا أو دو الشرطة زور مهمة أو شتانك وحرام كرايا حلال بيخوي لكاتي ناتاري بلان بودو الشرطة يكميان أو يكوا حلال موجود نبي أتوب تسيل أبو حرام بروي نا حلال هيت نيا لو يبرأ أو حرام بناتساري دروي دواميان تعداش تيدان بوي كوا كدي خوي أو هندب خوي كوا لمردن دورد بخاته ولبرسان نمري كواتا لقدر ضرورات لو يبقوا قاعدة شرعي درباري أو بابتانا زانان زورجوان داي درجن دلين الضرورات تبيح المحظورات كواتا ضرورتكان كدينا بيش أوش تاني كوا قد غكراون لبوت هيا كوا دس لبو قد غكراو كان بتشيشي بابلين كاتي كوا ضرورتاتا بيش لبوت هيا قد غكراو ممنوع كان لبوت حلال دبي بلام الضرورة تقدر بقدرها بلام ضرورتيش تقدير دكري بمقدار خوي وتتسند تسند كوا فعلا لمردن دت باريزين بيوست أو اندي بخوزة ليدا زانان لسر او بابتي زور تفصيلاتي بيدن مثلا كسك لزيقايك هيت نبي خوا تنها قوشتش مرداربو نبي واتشتك كوا حرام او زيق لو نعم حرماتانا داري دبي اون دب اخواتن كوا لمردن بي بارزي داري باش ادي اقرزاني مثلا او ليري دروار لبود زيقاي دي كش دروار هيت بدسنا كوي دكري حتى او تيري بخوا چون كتاو كتاخير تربر سي بيتوا يتر مناقشي زور يعني لسر والحاصل وهروها دلين لكاتي بيويست لكاتي بيويست كاتي كوا كسي قيشت أو حالة ضرورته كوا هيس نبي بيخوا تنها حرام نبي أو بيويست بيخوا نك يعني يبيح له نك بطنها مباح بي واجب لسري بخوا تاوكو نمري واجب كوا تأجر نيخوارد حتى وكو مرد قناح بار بوي كوا نيخوارد قناح بار كنيخوارد دبي أوهن دي بخوا تاوكو ظاهرا بحساباتي بشر لمردن بي باريزي بودو الشرطة غير باغين ولا عاد كواتا اوكو قتمان واتا بغي نبي لحلالش موجودة او بسيتن لبو حرامكي او بغي اويدي كش تعدى كش او كوا هيتس حلالك موجود نبرام لحرامكش او اندب خواتا بيتير دبي نا او اندب خواتن تاوكو لمردن بي باريزي سازانان اوكو قتمان تفصيلاتي زور بيدن بيوستا اوشتا فعلا او ضرورة لابين تجيه لأن لبون منا كسيك زور تينية كسيك زور تينية هيتس نبي خواتن تنها عرق نبي لبو هي بيخوا لأن لو حالتي نبي بيخوا لو لبر أوي كوا بخوان نوي وعرق ضرورة كي ناروا لبر عرق تينياتي ناش تيني عرق تينياتي ناش تيني بلام لحالتك لبو هي وعرق بخواتن أجر شتك لقرجي ما هيتس آوي تشيشنية أوش تكر قرجي ما دفعي بكاتن تنهاب وقم عارقين نبي لو حالتي لبوي حلال كواتا دبي فعلا هدفك أي ببيتشي بيشت هدفك أي ببيتشي أو زال لبوي هي بيخواتن لحالتي ناتساري كواتا هركسيك لناتساري غير باغ ولا عاد أو فلا إثم علي أو لو حالتي قناهي لسرنية تاواني لسرنية قناهي لسرنية لكاتي ناتساري أقر حرامج بخوا بلكو قوتمان نكر قناه بارنية بلكو اگر نيخوا حتى وكو دمري او گناح بار بو كنان ك نيخوا ان الله غفور رحيم اترخوا يقول تاكيد لسرود نا بيروزه دكاتو ليردا ان الله بالتاكيد بهجمان الله سبحانه وتعالى غفور ورحيمه خا يقول لي بدوني يقدر زوره غفوره لي بدوني يقدر زوره بهيت شيوك خواهی گور سبحانه و تعالى کاتک و بندیگ لبند کاین دگریت و توبه دکا خواهی گور قبولی دکاو آوزا غفور و کو غفور لغفری هاتیا کوال بمانای ستر و تختیه ده خواهی گور عیب کی ستر دکا هم ل دنیا دا فضحی ناکا و هروها وقاشا لسزاي او حرامك وانزامي دا دي باريزي ولقيامتيش وكبيرا صوتهم دفرمي بيد فرمي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم سبحان الله لخوي نزيق دكاتو نقلس بيشتاي همو بندكات
فضحي بك إقراري بيدك بقناها كاني أو جاء بيدا في الدنيا شترم كردي استاج ليرة ليت خوش دبم خوا بنا أمان دا يا ربي خوا لو كسانة بين كوا خوا يقول بمغفرتي خوا لقل ما بك كوا تخوا يقول إن الله غفورة غفورة وروا رحيميشة أو بري رحمة بزيه برامر بإيمان داران كوا تلمنطلقي لروانجي غفوري ورحيميتي خوا يقول سبحانه وتعالى أوشتاني كوا ليمان حرام كرديا لروانجي غفور ورحيميتي رحمة بنا سنك أوشتاني كليماني حرام كرد الزارة دنيا وقيامة ما انتدى وهروها لروانجي غفور ورحيميتي لكاتي ضرورة ريقاماني بيدا لقدر أو كواجيان من باريزين أقر نزيشي أو حرامانج ببينه وكواتا همو تشريع إخوة يقول سبحانه وتعالى لهمو أوشتاني كوالا ببندكاني بريادة هر همو إلى منطلقي مغفرة ورحمة برامر ببندكاني أوزل أدوائي أوى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا خوي قولا بعض لويدا كاتن أو كساني بالتأكيد أو كساني كوا يكتمون ما أنزل الله أوانيك أوشتان دشارنا وكخوا داي بزاندي سبحانه وتعالى لتي داي بزاندي من الكتاب من الكتاب أو إلا كتاب كي خوي داي بزاندي أو عندين دي شار نوا زلي دا الكتاب ألف لام هاتي أو ألف لام يان لبو عهد يان لبو جنسة أقل لبو عهد بي واتا أو كتابة زيادة وكوزانا فنون تورات تورات يان إنجيل ياخد كتب أهل كتاب لبروي كذلين أهدا لبروي لبيش وزيادة الباس أهل كتاب كريك أوان تتاواني چي قوريان أنزام دابوي كوا صفتي أو بيغنبري صلى الله عليه وسلم كالكتاب كان وان هاتي ومجدي بهاتي نداء وان دين دي الشارنا أولا لبو عهدة بلام أقل لبو جنس بي واتا جنسي كتاب كان إخوائي قولي همو كتاب كان دا قلت بتورات وإنزيل وصحف وزبور قرآن بيروزيش قرآن بيروزيش كواتا بهردو شيوا ليك درايتو والله أعلم زياتر أوي دوامشان كالبو جنس بي زياتر بابلين ما نافرا وان تركي دبخشيتن كهذ ما نعيشني فعلا همو أو كسانك أو حقائقانك خوي جورا داي بزن لكتاب كاني خوي داي شار نوا أو آتا لسر زي بزيد بخوا بنا من دا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أو أنك واد دشار نوا أو شتانك خوا داي بزن ديا أو خوايك لسر حفظ أسمانا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بذاته كداي بزن ديا لبو بندكاني وأوامريش للان خوايتي عظيمة لسروا دابزي لبو بندكان كما براستي أوشهر تعظيم هيبت با أو أوامراني دبخشي كوا لسروا را لبو ماندي بل أواني كوا أو أوامراني خواي قورة كتم دكان كأصل وايا باز بكري كأصل وايا باز بكري أوامري خواي قورة فرمانكاني خواي قورة أصل وايا باز بكري نوكتن بكري وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أصل وكتاب كان أو حقائقاني خواي قورك باس دكا لكتاب كاني كاتك وبكساني يقدقا بيويستا رايقينن بيويستا رايقينن لا إخوان نيشار نوا بيويستا لبو خلشي بيان بكري كوا تهركسك أو تاوانب كاتن كوا كتمي أو يبكى كخواي يقول الداي بزان دي لكتاب خواي لكتاب كاني خوي ويشترون به ثمنا قليلا كوات كتمي دكا نكر كتمي دكا وكل آت كيف يشتري خواي يقول سبحانه وتعالى باسي كسان اشكر عيني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كوات لو ندر بس كتمة بلام ليردا كتمة وهرها اشتراشة ويشترون به ثمنا قليلا كوات لمقابل أو كتمي تدكا يشترون به ثمنا قليلا كواتا مقابل بوي غورينويك دكن مقابل بوي وكو الصفقيك لقل أهل كفر ديكن أو حقائقانك أوان بدليان يدي شار نوا مقابل بوي زاهو مكانتو بارو بولو هرشتيك لأعرازكا دنيا بدز بينا كواتا أوانا تاوانيان قورتر لو بشيكم تاوانيان قورتر لو بشيكم لويا لا آتكاني بيشتريك تنها باسي أو كساني كركوا كتميان دكر فرموي أوانا
زان يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بلام ليره دا زياتر ده فرمي ليره وانا تاوانيان زياتر لو بشيه كان بري وانا زياتريان انزام ده لويا لجزاشان خوي گور تونتري ده كار سريان خوي گور پنام ام داتن بلام لبر توابوني كار ليره دوستين بپشتواني خوي گور لواني دهت دين او خدمت او اتو زياتر قسيل سر دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى العظيم الحليم، حمدا أسأل الله لي ولكم بها الرفعة في الدرجات وملء الميزان، والله ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي قول الدعوة إليك إن بخاطرنا وجوانا كاني لقناهي هم لايك من خوش به وضلو درون من آودانك. يا ربي خواهي بمان باريز لم دنيا ولناو قورا ولو روجيك كوين ربو خزمتي تو يا الله. الحمد لله لجيان مانا وقت هي وكات مان هي كخواهي دايت ماني داوة أي برين لدنيا وأيدين بخواي قوري متعال أوي ماوا ورياي ضلمان بين ورياي إخلاص مان بين تشكم أوزور مهمة بور قرتني خوابو كردارا كان إنما يتقبل الله من المتقين. لا زنجر باسي التفكر واتابير كردنو دراسة كردنيشتا كان بو نزيقمون والأخوة خواهي قورة جل جلاله لقرآن باسي ذكرك وباسي تفكرك وثمان ذكر معلومة ناي خواد يعني تسبيحاتيكي تمجيديكي باسي خواكي فكر جبيركي تولى مخلوقاتي خواه بوي بدقيني تخوشوستي خواه بوي بير لمخلوقاتكانيكي. يعني مثلا سليمان عليه السلام بوهمو بلوبايك هيتي خواهي قورة باسي ميرو ليبوك. داود عليه السلام بوهمو بلوبايك هيتي باسي آسني بوكا. پیغمبر نازدار صلى الله عليه وسلم بوهمو مقاميك لاي خواهي كتشي داواي ليكا بيركاتو لأرض و آسمان داواي ليكا تماشاي عرض و آسمان كا بو اوي قوري خوا جواني خوا و اتقاني خوا و ناو جوانا كاني خوا هموي لم كون ابيني سيري دمي خوا ممكن ازانين خواي قورا خواني بيانا خواني قوتي بيانا لتشي كيف ارتكر دواوها كلمات كان ريسكيت وجوانيكي. علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أو فيرماني كردوا وشكان ريسكين وجوانيكي. علماء لن أجر جورة تاريك ما نهبه جورة تاريك هيتش تشكي كتيانا به إنسانك نابنا وإنسانك خوان بينين بكينا ورا چي فرقك هيتش فرقك نابناك وتهريكي أي بچي تجاوازه لقال نابناك بتشكي خور يا روشنائي كاتي روشنائي ده إنجازاني من نابنايا يا وبنايا واضحة. واتا خواي قورا نوري دانا لم دنيا ونوري شدانا وبو عقل عقل إنسان سيري عاسمانك سيري عرزك لخوية برسي ما كي كردويتي خوت لخوت برسي بوية جوابي خواه جار لقرآن جوابي فكري تو داتو والله الله خلق كل شيء بو كأنه تو برسي أوش الله خواه بچي عقل تروشنك بوحي ام قرآن وحي خواب و پیغمبران هات عقل کانی روشن کرد. اینا استمن زور جالم اگر ایم بی قرآن بجاین لم دنیا بی پیغمبری خواه علیه سبس چی حسه که بو یکی مانگا پرستی یکی حشتر پرستی یکی خوی پرستی یکی جن پرستی یکی پیاه پرستی یکی پاره پرستی ام خواهی گوری متعالم پیغمبرانی نردم عقلانی من روشن کردو. إذا تو هر خود سيري مانغا بك أما هنا ويا بكي تخوا خم مانغا تناني ندي تمرة لبرسا إيه مش كي تخوا أما شون شوني أما لي رب ودرك بزانا عقل شنو مهمة أجر وحي نبي هجنية وجر وحي روشناي كيتي شون نابيناك وبيناك لجورك التاريك روشناي بو بنايان بو جوازيان روشناي عقلش وحية بو يخواي جورا باسي امشتانا که امرو ان شاء الله هند واسی اسمانه کین اسمان خوای گوره فرمه انتم اشد خلقا ام السماء يا باسك انظروا ماذا في السماوات وما في الارض. علماء جاري كم جالين اي اخوا عرضي دروس كربلاوا يا اسماني دروس كربلاوا لم اياتيك يسخنا من انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها آسمان زود درست کرا لم آیته بس لآیتکی سورتی بقره و آیتکانی تر خوای گورا فرمیه الذی خلق الارض فی یومین ثم استوى الى السماء عرضی پیش آسمان درست کردو باشا کامنیان پیش کامنیان درست کرا جمهور امام ساکان من زانا کان الین خوا بلا عرضی درست کرد خوای گورا پیش آسمان عرضی درست کرد دعایی چوه ثم استوى الى السماء ببی مجاز و ببیت فهم و فکر نزنین چونه دعای خوا آسمانی درست کرد دوباره خوای گورا عرضی رازانو لم آتل والارض بعد ذلك دحاها ای اعطاها البرنامج الحیات هموشتی که دا پی خوای گورا بلو ایم درست که خوای گورا کانی کانی نا کانی که لکردستان ناوی ظلمه کانی که لعربستان ناوی گشتی ناوی ناوی حموشتك لم دنيا خوانا هنا بلا ويتو دروز بكري خواك درستي كل حمو قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل باسي آسمانا كي نمرو آسمان طبعا بچي وستيايا خويا فرمي رفع السماء بغير عمد ترونها أليم آسمانا ما مبرس كرده ببيع ويعمود لجيري بي بيري لب كرو أم آسمانا بچي وستيايا سگل لیو بپرسن بچوی است. هر کی قصه کک. با سوانی علمیان خنابه. الله خوا قوتی که ضغطی درس کرد و ام آسمانی لیو سانیه. با ضغطک آسمان لیو سیاه. عمود نیه لجیری راسته. با ضغطی آسمانی لوش نگرت و. بوی ام ضغطی تعرف رنه. ام ضغطی هورکان آبا. ام ضغطی ام هم آوی هورکان ل آسمان هلا گری ببی آوی تأثیر ل آسمان که. زخت یک هی آسمانی رو شونه وسانیه. به ملیم نه تخوارو به ملیمش نه چه تبانو. فپیالن آوا، آو قوت خواییک، آو قوتی درس کرد و ک آسمانی لیو وسانیه. دلیل لسر آوا زورشت هی نایبینن. اما اس علماء لین اگه میخه مسمار دانین لبان ام ورقید اسمن. مغناطیسی لجیرو بجلینو. من که اجلینه تو یا نجلین تو میخه که. ای باشه خودیار نیه چون ایجولینه تو قوتی کتیایه لمغناطیسا تو نای بینی بس ایشی خویه که ام قوت شیوه لمانه ام آسمانی لویه گرتوه بویه سمکی بکاره نا علماء الان سیر کن خواه فرمیه سمکه ها سمکی یعنی رفع للغه عربیه سمک یعنی برز کردنوی شد ببی عمود خواه اوی بکاره نا بویه لآیتی که تر تفسیره کاله رفع السماء بغیر عمد ترونها خوای گور و ایمال سیر مبکن بو یسمن باسه کم چکم خو خو فرمی سیری کن بزانن سی چون وسیای سبحان الله ام آسمانا بنا ش خو فرمی بناها یعنی بنا کرا بناش بو چی بکارنه شته بنی تمان شته کو شته بیگره و تا برده بس برده چی من تو یا شته لو نوعا حوار خوای گور باسی بنا ک یعنی ام آسمانا شته شقی شد درس کردو ای چون نه که تحدا عالم که علی سری کم زن شقی کتیاره، اما چی سپیکاری کو سقل کوا یک شقی تیانیه، حتی قیامت سری آسمان بکی شقی کتیانه دویی، که چیل قیامت اخوای جوره علی من شقیک، ام بنا لیک جاگم، اذا السماء انشقت، ام آسمان بلا کاتی قیامت هموی لیک کم، هموی اک ایر مخوار. فخواي جورا فرمي سير كان بزانا ام اسمان من بو ادرس قل انظروا ماذا في السماوات يا وارشي لم اسمان اگر انسان بير لم بكات و جوري خواي بو دركوي مخلوقي خوا زور زوره جا سبحان الله عليه سير كان رفعها بغير عمد بناها من غير خطا ولا اتكلت دي ما قرتو معنا اجا بريدين كي قريتو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا اي بريدين اجر قبل ان برو ان امسكهما من احد كس اطواني باسمان بلا مكه وبيقري كس شتي واطواني بكا اما باسي قوري خواك اخوا خوا باسي عظمتي خويك باسي الله بير كرو بير لما نبكرو بیر لما نبکی تو ایتر بیرت بو شونی خراب نار وا بیرت بو گناه نار وا مثلا او علمانا لین گرکتا گناه بکی لشونی گناه بکا سقفی خواب سر تو نبی کیو هی سقفی خواب سر تو نبی الله ما مصايا زيرق وتلبكاني وتي كيش كلاشرك مبوسر وري كس نيبيني الله قشتي روي سري بريه كيك نويا وخويها ورديو الله قشتي وتي والله عمل لفلان جور او لفلان كولان او لفلان سوج ايوتي تو بوسرت نوري ايوتي هر چيم كرد لهر كيو قرام هر خواه چاوي لهم توش وتتناوي كس بدبيني فادركتو ان الله يراني كلاشرك ايسر نوري بي فأومن الله لقال أومن الله أنت ترشي فرقه هذا يفكر تيجي عقلك هذا إيش جماعة خوي جوركاتي أسماني درس كت تاريكي بو زور تاريك بو أسمان خوي تاريك بو عرس تاريك بو نيواني عن تاريك بو هيش روش نايك تيانا بو بابزن تاريكي زور ناخوشة براستي يكك لقرسكاني أم دنيا أو دنيا تاريكي حتى قربة شيء إنسان بي ناخوشة خورسان بو ناخوشة هم تنجا هم تاريكة تنياي لقرسان خود تنياي لو سوچو تاريكش بويق عذاب قبر دو معنى دا ظلمات وضمات قشاردن و تاريكي ام دنيا همو تاريك بو تاريك كيش تيك نوية ناوي روش ناي بي يسابي تيرنا برجاوتان آسمان تاريك بي عرس تاريك بي نيوانيان تاريك بي بس نيا و روجة ما نبيني ما وقت يبيني ما نموش تخاص بو اجنا دل يقرأك خوي بقري دعای خوای گور روشنایی درست کرد جل جلاله نوری درست کرد دو مصدری ده پی لدو شنو روشنایی کویت سر ام دنیای هموی یک خور دو مانگ و شیوی مانگ هستی رکن به معنی خواه دنیای روشن کرده تو آیت که لسورت قصص فرمی قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون الله يقول خواه دنيا بردوام تاريكا بردوام شوبه كيه جغل خواه روشنا يكتان بيدا قل إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه كيه جغل خواه شوبه يكتان داتي لكرباب خيون سرحتكي فالله خواهی گوره خور و مانگی درست کرد مانگش وک خور تیشکی ها بو هیچ جوازه کن نبو وک خور گرمو تیشکی ها بو مانگ دعای خواه به حکمه که خوی فجعلنا آیت اللیلی فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهاری مبصره خواهی گوره ببی تشبیه مسح القمر فکان مرآتا روشنایکی لیسن بو آوینیک بس تیشکی خور دیتا عرست اي روج روج وكو خوي قرمو خورا فاليس خور اقا طاقة كيناي بدون انشان اتقي حمو روج فريشتا فوي بيكا حمو روج او خورا فريشتا هيا فوي بيكا بوي عرز نستويني اونا فوي بيكا قرميكا الى دا تا عرز نستوين اقا يك فوي زياتري بيبكا همو ما انجام دبين لمسر عرز واتا ام خورا گورا لدستی او فریشتانا بقدن کگن میگ فوی پیکن ای شیطان چی پیکا شیطان خوی نصبکا اما تیب گین چکو ما حدیثی لسرا بو بانیان دوی نوشی بانی نوش کراحتیه دوی نوش عصر بو نوش مکروها الا لفرز نبه یا او نوشانی که حجت هی وکو تحییت المسجد بو چی امانا ناو نوش کی لبرو او دوکاتا الشمس تكون بین قرنی شیطان الله إبليس دو شاخي هيا بمعنى كي أم دو شاخة خوي برزكا سينك دركا خلق لنا دو شاخة كيش خورة بيني أواني سجدة أبن بوخور سجدة لبيني دو قرنكي شيطان أهم برد بوخور فبيغنبري خواب فرموي ناوي لو دو كاتا نيجبكن بعد الشروق إن بعد الفجر وقبل الغروب شكم إن الشمس يشرق ويغرب بين قرني الشيطان لبيني دو شاخكاني إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتايسا أم آسمان جوانا خواي قورا أم تاريكي بچي نهلا بو خورو مانگن نهلا اي سبحان الله عرض لكويا عرض نيوان نيوان خورو عرض مانگ هي لبريكي نيوان خورو عرض مانگ وستاوا أم مانجا أجر كامل بي أجر كامل بي لنيوانيانا يعني بشتا بين خورك وعرزك إتر روجي يكم هلاله وكو هلال شون اللين هلالي قمر أم خوايا جل جلاله بو أم مانغا خاني دانا يك دو سي چوار پين شش حوت هش نو دا يانزا دو انزا سيانزا چوار دا كم لبي دو بارار چطو بناو خاني كي بولي والقمر قدرناه منازلة بو خوايا لتعلموا عدد السنين والحساب بو اوي بزانن امرو مانغي چنا روجي چنا وصالي چنا و تا مانگ خانی هیا چه تناوی او خانی که چه تناوی بردمی خور بو عرض او ایگره بو ازانی امرو مانگی فلانه و مانگی روژی فلانه بو تسلسل ازانی یک دقه بوی نیه غلط بکا بوی لآیتکان اللہ والقمر قدرناه منازل لتعلم عدد السنین والحساب ای خور خور خوای گوره شروق و غروبی دای پی ما خانكي ام جاي حتى او جادي كمانغ اروا لقال او جادي كخور اروا جاوازي بو يلي والشمس تجري سارنا راني تجري تارنا والشمس تجري لمستقر لها سيوش القران بكارين راو رب المشرق والمغرب رب المشرقين والمغربين رب المشارق والمغارب وانيا ارسكي بكارين اخوا ألين المشرق والمغرب هي روجة مشرق اليوم وغرب وغروب اليوم رب المشرقين والمغربين هي مانجا رب المشرق الشهر الأول ونهاية الشهر ورب المشارق هي صالة وهي شروقك شمس خور إمروي لدوك ناجا وبعنيش لإمرو ناجا بوت السلسلارة بويا هاويني دابيت زستاني دابيت استهرم خورنيا هرم عرزشنيا ای بول لزستان سرده تشکی با قوت نیه لهاوین تشکی با قوته بو چی امیه فام امشانی که اروا او خانیانی که انشیتو حموی دوری هی اما حموی بو خزمتی انسان کراو آسمانی تاریک روشن کرا دنیای خلق خوش بو حیاتی امش مباشرتن بسرهو تا خورو خور نوی آو گنی مانگش نوی آو تغیانکات سر خلق بويا ألين ألين حتى ما كات يتواو كامل بيت ولا أو كات خوني إنسان قرمة بيها في غنبر الله عليه الصلاة والسلام سيانزا وشواردا وبانزا بروجوبن حتى جنس إنسان بقوته بي خوني قرمة بي حتى أفرت من ضالي لو كات أبي وزوريني طب ألين لو كات كرت أبي أم قصانا هموي هي بابزان هموي شيء أصلي شرعي هي سيانزا وشواردا بانزا دعایی هم دوباره دیت خوارو هیدی هیدی خوای گوره حتی مانگ لروجی چوارده و پانزهی لشوی چوارده و پانزهی لگل آوکانی ام دنیا تأثیری هی امواجی ناو بحرکان لمانگ لمانگی کاتی چوارده مانگو سیانزه مانگو دوانزه لگل دو نو هشتو اوانه فرقی زور زوره هر برون سیر بحرکان کن حتی تقا تقی کانی کانی سر عرض برون سر کانی کان چی کانی هیلم سر عرضه لسیانزه و چوارده و پانزه مانگ سیری کن لگر روژه کانی تر سیری کن دنگی جاوازه حرکتی جاوازه خونی انسان جاوازه خوا اما ام همو کونی بستتا ام سلسله آیتانی خوی جل جلاله بویا فرمی انظرو ماذا فی السماوات والارض بویا فرمی والسماء ذات الحبوك حبوك ازان چیه؟ ایسا گتوم کلپل بدوری اوه دوری جوان نی دوری وانی بس هر فراغی تیایس ام قم صلاة چنه زیاد هر تیایی دی او خوايا ام اسماني بمعنى مجازكي دوراوا حبكك وحبكا يعني شلون بلين حميك دو تقيك ابزانا يك نقطي تيابيني يك شخطي تيابيني ام تشاواني اما ام عدسانا بمها مجوانيه لو هم شنو داينا شخطي تيابي شن كستان برشاي نقطي رشاي او عدسك شخطي تيابي بلام او اسمانا يك شخطي تياني فما قال دقت بك يا اخوي جورا كيف صنع كيف ابدع بديع السماوات والارض خالق السماوات والارض رب السماوات والارض له ملك السماوات والارض حمي باسي جورا اخواك وانا ود الصلاه اخواك فقال لما بيركيتو سير اسمان جوانا جيبانتك سير رنجك شن جوانا تصور كان رنج اسمان رجبي زورنا خوش بوزن رنج اسمان رنگی که زور عجیبه دلکاتو ایسی هستی رکانی ناوی کن دلکاتو هستيركاني ناوي علماء لن او هستيراني وابين الاسمان هي ثابته هيج ناجليته وكو سهيل وكو ثريا سهيل لجنوبا ثرياش لشماله بو ام دوانا ناجلين تو خواي هستيركان تر جوليانو بس ما ناجلين اما ثابتن الله يدنقن وستاو هستيره هي اواره اكويته ايش وقلوب دوائي شوني نكاني موتوماتيكا قلوبا كانك خوش يكوجيتو بياني هي ناكوجيتو بحياتي ناكوجيتو هي كوجيتو الله او دوانا من بو ثابت كرده بو وي شمال وجنوب بزانن حتى او خلقه قم نبي سير عصمان يانا كرد سهيل يانا بيني اعنزاني لجنوب اگر ثريان ببيني اعنزاني لشمال بو يجعل لكم النجومة لتهتدوا بها بوي الرجال كان ويلنا كان بزاني للشمالي للجنوبي لكيو استاري استش أهم قمر صناعية أهم تيار أنا فرن أهم مشتي لم دنيا بم تكنولوجيا ربط حمي بس راو توانو وأنا زان تكنولوجيا تطوري كذا ببيو الثريا والسهيل وهستير شيء نامني بوي إخوي جورا وصلك ككوكب دري أكستيتو أكوجيتو هذا خلق الله سبحانه وتعالى هستيرا كان اشرب معلوماتي برسنا علماء لن سي شيء هي يكم زينه شان جوان عثمان جوان كرتو عثمان رجبي وثمان زور ناشينه اي غبي هستيرا كوبي ببي هستيرا روشنايتي انا من اما زينه بو يفرمي لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها دوم اشي رجوما للشياطين او هستيراني دائما ناو هر شيطاني معلوماتك لسري وتزلوي وايستنين يما حمو صواريخي عبر قارات يعني إلى مخلوقات غيبية لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى أوان ليذن استن وحفظا أخوة فرمي الله وهستيرانا من دانا ويو باريزي لمسرار خلق يوابي عقل شيء هستيرا برستي أخوة داينا وتو بباريزي أما يبرستي أوان يوابي بين الجريدة كان كم هنت كم نجمة بردو كيلة ثورية كيلة فلان كي خاركي هم بعقلي اي سيهم هداية واتايا كم زينة دوام حفظا ورجوما سيهمش هداية للناس اما اسمان عجيبة اما شون بلين فيض من غيظ دس ما درزيك ما كده نو بحركة في السماء بزان چي هيتاي اما اسمان هموي اما اشتكي زور بسيط او مانك او خور او هستيركان او خوی چون تو درست کراو مسافه که ناوی بچی و سیاه ام آسمانه لقیامت آخوای گوره درگای تیادانه ام آسمانه هموی درگان همو آسمانه درگای تیاه درگای آسمانی خو من حالا بان بیت المقدس ام همو شرکه بینن هموی لویه عروج لویه پیغمبری خوالا بان بیت المقدس و صلی اللہ علیه وسلم خوای بات بان بویلی اوسع ابواب السماء باب المعراج سبحان الله لبان باب المعراج پیغمبری خواه کی بینی و اسرافیلی بینی و لبان باب المعراج اسرافیلی بینی و بقکه با دستی و بو یعنی کات فوی پیکا لبان اقصا و فو اکری ام دنیا کاو لبه بویا پیالین لی اول الحشر ارض المحشر سوریایا فلسطین اسرائیل اردن الین موصلی شیتیایا او منطقه پیالین شام ام خلکه لبه کوبیتو بقکش لو عصمانه و لیدری ام خلکه لیره کاو لبه او وقت كاولا بيمن نماو ان شاء الله يك مسلمان نماو يك كس نماو لسر عزب لا اله الا الله او رجي اما واي سباك فو بقك بس كافر لسر عرزه بلا ام خوا همو يعني كو كردت ولو شوينا انجا اسرافي الامر بيكا بقك فوي بيكا خوا بنا بدات رام عرزه هيشي بسر هيش بنا مني نا اسمان نارس ان شاء الله خواي قول الرجي قيامته رومانس بيكا وسر قردان ماناكا يا ربي خواي هرچی منود بو تو به خالص به لمانی ورگری هرچی غلط بو اینه میو هرچی راست این شریعت جوانک اخوای خوا بخاطر نا جوانکان این دلمان خوش کابم دینه و دیندار من کابم شریعته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: یا رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم أوصلنا إلى منازل الإخلاص، أوصلنا إلى مقام الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا معبود الأرض والسماء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا معبود الأرض والسماء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا حافظ الأرض والسماء، آمين. دعواكم لا الله عز وجل بوطلي خومو دلي قشت مسلمانك صادق لقل معبودي حق لقل الودودي دلي خوشويستي دلي كالله سبحانه وتعالى صادق لقل لقاي جل وعلا سبحانه وتعالى صادق لقل لقاي رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق لقل عبادتكاني صادق لقل بهشت نعمتكاني صادق لترسي لدوزخ كارساتكاني لا درسي نويم لدانشتني نويم بمنتي الله منان بفضل كرمي الله كريم دلي داني شاندوين كوا پروردي بكا بلطفي خوي بو معبودي حقي خوي إخلاصيكي بحقو إخلاصيكي باكو زيجيري قرآني بهشتي دلقان ما نتزيجيك وزاتي بيروزي عليمة بو يأيما دانشتون سوك إخلاص ما نخوشا هاتوين تارة سريكي قرآني تارة سريكي إلهي تارة سريكي رحماني وربقرين الله لوان ما بكات كإخلاص كمان هيت خلاليكي تيدانيا إخلاص كمان والي بكين شويني إخلاصي بيغمري خوابكوي صلى الله عليه وسلم إخلاص كمان أوان دزوان بيوكو سيدنا إبراهيم شويني إبراهيم عليه السلام بكوين كوا شتيك تشويش غش نخاتنا وإخلاص كمان وإخلاص كمان وكو سيدنا موسى دوان بيت عليه الصلاة والسلام كخاوني تي إخلاصيك ولا تيروكي أمرو من كباس لا دواي درسة كباس لا تيروكي سيدنا موسى برين خوشي بيست رحمتي الله لدلتان دلي خوتان بدنا خاوني دل وزور بدل بلين بتايبد ايما برو كوتاي رمضان اروي اما بكنا قاعدة مانجيك درقاي بهشت كرابي توتو نتواني بتي بهشتي اخلاص ودرقاي دوزخ دا خرابي تو نتواني لدوزخي ريا دربازت به والشيطان كان بسترين وكو قورترين اسبابي دروس كدني وسوسي الريا وعجب شهرا لدلت تاوري او مكا لما انجي غيري رمضان كدرقاي اهلي ريا ودوزخ اكريتوا توب اساني لو دوزخي ريا دربازت به كدرقاي بهشت وكو استانية بوتو وابزاني باساني داخلي بهشتي مخلصة كان ابي لا والله براني خوش بيست زور زور زور زور لالله نترسين زور بدقيقي زور بتواوتي بمشي وي الله باسي ناسيني خوي كدو واجبي كدو لسرمان لقرآن بمشي والله ناسين قسم بالله ناتواني ببين عبديكي مخلص
برمو بابتي أمرو من صعوبة الإخلاص أم إخلاصا أولا دا آسانا مسلمان وايلي تيبغا كأمر يسير كاريكي آسانا اگر بياني دست بيبكا إيوارتون اگر ريتو مال قانزان زي كي الدنيا يفاني دست كوتوا أو هاب آساني دي تريزي إنساني مخلص ومخلص كان وإخلاص أولا دا آسانا وابزاني لدستي تي وكو ساعات هركاتك بيوي لدستي أكاتو هركاتك بيوي ساعاتك شيدا أنت هاي هات هاي هات أم كسا غافلة واتي قشتوا أم كسا لرياء أجي واتي قشتوا أم كسا مشغولة با ضدي إخلاص بلاوازي إخلاص كواتي قشت بي إخلاص ببي جهادي كي زور قورا ببي زهدي كي زور قوري دامز راوي دل بطواني بقابة بلي إخلاصي كإخلاص صفاتي أنبيايا كإخلاص الركن كلا ركن الشرطة كرينجا كان لا إله إلا الله كلا إله إلا الله كليلي بهشتا براني خوش بيستو أجر إخلاص زور زور قرس نبواي أمان تواني بتاريك كوتاي بيبيني تذكيريكي كرتمان أكر براني خوش بيستم أو معناي إخلاصو آقاتان ليبي كوتاي ما بي أهينا بلام سنك أتسين ناو بابتك ديسان أما دوبارة أكموا وكو هدايتك بو نفسي خوم وهدايتك بو نفسي قشت مسلمان كان بتايبت بان خوازك قسم بذاتي بيروزي معبودي حق هر مسلمانك صادق هر مسلمانك ترسي الله إلى دلبيت وهر مسلمانك لروجك بترسي كالله بي أفرمي كذبت نعوذ بالله اگر ترسي امرو جل دلي بيك جبار بي افرمي كذبت عبدي دروت كر لقل جهاد كتا دروت كر لقل علم دعوة بانقوازو ادعاية كتا دروشت كر لقل بخشينا كلبيناوي الله جل وعلا اگر امرو جل سخطة بترسي مراد زعي اخلاصي خوي بكاتو بو خوفا بيقين لزورشتي لزور عبادتي لزور هالسكوتي لزور دوستاتي لزور سفري لزور كرين فروشتني بشيمانة بيتوا تنك بيقين اگر رياشي تيدا نبو بي مصالحكي الدنيا تيابوا حزكي شاراوي مدح تيابوا دلتنجيكي تيابوا كزم بكرين او اگر رياي تيانبي عجبو شهري تيانبي خلاليكي قوريها بولا درجاتي اخلاص نقصك قوريها ولا فضائلي إخلاص للرد مراتبي إخلاصك دواي دين الصدر ذات مراتبي فضائلي إخلاصك بويا براني خوش بيسم إخلاص قرستر بولا سردلي أو دلاني كوا تواوي الدنيا ينطلاق داوا بو محبتي خاوني دلكي الله يودودك دلك كوا لترسي الله بقريه هتا خوين لتساوي اهين تدروا دليك بقرية اجل لكم الله هتا لقل ميزة خوين لز ديها بيت دروا ودليك دكتور بيبلي اما زرجي بارتسا بارتسا بوا لترسي جبار لترسي قل نار جهنم اشد حر لو كانوا يفقهوا ان جهنم لبالمرصاد ام آيتان اخويني تو زرجي سفياني ثوري بارتسا بارتسا أكا أما فيرمان أكاد إخلاص تنك قرسا قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا زور جرينغتو كبتوي هداية دور بكري عبديك مخلص بي بزاني چه ام قصيه اكا تو كاتيك ازاني علاجي اخلاص سنه قرصا اگر امامك لامام كان السلف صالح اهل السنه اگر يچق لاولياء يچق لعابد كان يچق لبكاء كان في سبيل الله جل وعلا سفيان بفرمي ما عالجت شيئا
أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي أو تقلب علي. أفمما عالجت تدبر لو شيء سلفك علاجي إخلاص أبي علاجي بكي أبي درماني بورقري مجرد دابني شي لديار محاضريكي إخلاص كتواو بوتوش دلو هوش وميش كتواو كي لقلي قباتي بكي ني برنامج دابني خوتي لسبر ورد بكي موقف كان همو محاسب بكي توا فورماتي عبادة كانت نكي وفورماتي علمت نكي وفورماتي درس ودراسات نكي وفورماتي دوستاتي وسردان وتجارات نكي قد فيري إخلاص نابش ولا الرياش دربازت نابش بويا إمام كما مستهي دلا كأستاذي خبيري تزكي نفسا أفرمي ما عالجتو نفس إيشي أويك دائما ريابك نفس إيشي أويك إدعاي خوايتي بك إدعاي أوبك كببرستي وصفي بكريت زمنكريت بردوام قورة بكريت بردوام وصف بكريت بردوام ناوي لرأس قائمي بيت دائما لنا ودولة من دكانو لنا وبلدارة كان ناوي بي بويا أبي علاجي أمن خوشي كشن ديبكي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي اشتيكم علاج نكدوا تزكي نفسي خوم نكدوا لهيت بابتي كي أخلاقي وتزكيوي قرستر بي لبر ورد كدنو علاجي إخلاص لس نفس لبر أوي زور إخلاص زور تقلبك بدل نفسه إن الإخلاص أمر شاق على النفس زور قرص لس نفسك بتايبت وتم أجر نفسك لم هشتيني صورتي توبة دربازي نبو بي قل إن كان آباؤكم ولو هشت شهواتي صورتي آل عمران دربازي نبو بي زينا للناس حب الشهوات بقدر بوني أم شانزي لضلي هربانديك زور دور أكويته ولا إخلاص نعوذ بالله براني خوش بيست رحمتي الله لطلت هركاتي كداء نشين بو أم درسة يكم نيتمان أو بإيما هاتوين علاجي إخلاصي خومامك هاتوين علاجي نيتي خومان بكين كرامان لإخلاصك خومانيا اتهامي إخلاصي خومانك كنقصي كي زوري تدايا درجاتي كما مراتبي دا إخلاصة كمان بوشيوانيا كوا الله بركة أرزو آسمان بسر خوتو جيان تادا بباريني بويا جوي بقرن لا نعمة تابعين جوي بقرن لا تابعية رسول الله وصفي أكا كنيبيني وا صلى الله عليه وسلم رسول الله خوشي أويست وخليفي مسلمانان شوقي أو روجيها وكأويس القرني ببيني خوش كبراي بريسي من كاتيك أمناوانا أهينم إن زتو أبي أو بري ترزداد بقري أمانة شين كإخلاص للايان بمشي وقرس بوا أمانة قوم يقبونا أوان دقرين جانبا بر وردو علاجي إخلاصي خوان داوا ويس القراني شي نعمة تابعين جوان ترينو باش ترينو بنعمة ترينو ببرك ترين تابعينها ويس القراني ماذا يقول ويس إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك أجر هل صايب عبادتك وشونيجك بوتنوي محاضريك وداناني كنالك بونسيني كتابك أقر ناود لخونا سلفي ناود لخونا أهلي سنة ناود لخونا فلان يكم إيشك كتنياي بطليكي برفقر وذل وإنكسار وأقر لسيكي شو بيزور باشترو تاكترو بعلاجترا فادعو الله أن يصلح لك قلبك رحمتي الله لتيجيش تنمان بات دبر لو تيس لفك وشوشة إذا قمت فادع الله
يعني كاتك تو أطواني إخلاص بدز بيني أجر دعاكي سورة فاتحة بدل بخويني كبر وردقار أفرمي عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك يا رب تنهاتو أبرستي بلام پروردگارم بلام ودودي دلي من بلام غياثي دلي من أم دلناتواني مخلص بي بو جبار مخلص بي بو قهار مخلص بي بو ودود مخلص بي بو الله بو معبودي حق باستعانه وباصلاح ذاتي بيروز النبي بوطلو اخلاص ما امانه عظيم للتوحيد الله تيجيشتونا تنيك تقوى برزبو او اندبتوك ابونو برامبر عظمتي الله عز وجل اذا قمت فادع الله ان يصلح لك قلبك ان يصلح تي اصلاحك شتيك كتيك توا شتيك كنخوشة شتيك كليدراوة شتيك كدجمني هي شتيك كزربي بركوتوا تودي إصلاحي أكي تاتشي أكي شتيك كتوشي فساد أبي يا توشي فساد بوا فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك بوتي ضلي بيش خصتوا لبروي ضل مليكي إخلاصه ضل مليكي عبادته ضل مليكة شويني معرفتي جبارة شويني معرفتي الله ودودة فلن تعالج شيئا شتيكتان علاج نكردوا قرس تربيل السرطان ونفستان پرورد نكردوا وتزكي نفسي خوتان نكردوا قرس تربيل لبونو زيبا زيكرني إخلاص بو الله سبحانه وتعالى ويس جي براني خوش ويس أوزات بيروزيك فإن استطعت أن تستغفر لك فافعل يا عمر أجر جيشتي با ويس بيبل الدواي اللي خوشبون بوبكا أجر هاتو كسيك زور زور مخلصي تواو نبي بو الله مستجاب الدعوة نبي يكم شرطي قبول دعاء يكم قناغ الإنسان بيبقى بويك مستجاب الدعوة بمخلص بي لدعائك مخلص بي لويك لحول قوتي خويتسو تدري أو اندب يقين بإخلاصك التواو بو التوحيد الله الصمد دعاءك بو الله يكسر دعاء قبولك سيدي مخلصين خليفي مسلمانان كوا سين داو مكان سينجي دنياك ويس القراني أهينيت إنزا أتي لبر قوري إخلاص لبر پروردبونو لبر گرینجی اخلاص داوالا اویسی اکا استغفر لنا کاتی که اویس بلام کاتی که وا عابد کان بلام کاتی که اهل قیامت بلام کاتی که شوین کوتو کانی ابراهیم و محمد و موسا و عیسا و نوح علیهم الصلاة والسلام هست بوا اکن خلقی خریک بگوریان بزانو بیان پرسنو بیانی نپیشوا یکسر خویان بزر اکن يكسر خوين أشار نوا يكسر أم صدادا أنين كخلقي نين الله لبير بكان لبر أم شخصا وأم شخصا نفس مشغولي نكاتن وابزانيك بو غيري الله عبادتك كاتي خلق ليكو بو واختفى خوشار دوا ويس هكذا صفات المخلصين مخلصة كان بمشي وبو لقل همو أم جهاد وخزمتي دايكي وشوقي عمر بو أويس لن تعالج شيئا أشد عليك من قلبك ونيتك ففرميش تيكد علاج نكدوا قرس تربيت لسر نفس لا تاكدنو پرورد بون لسر إخلاص بو الله بون سبحانه وتعالى سلف بمشيوا مع عمليان لقل إخلاص كردوا بمشيوا سيري قرساي إخلاصيان كردوا قال يوسف بن أصبات رضي الله عنه تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد
پاکردنەوەی نیەت دێجێکردنی نیەت بەردەوام بوون لەسەر ئیخلاس زۆر قورستر بووە لەلای ئەهلی عیبادەت ئەوانەی کە زۆر عیبادەت ئەکەن و جیهادی نەفسیان ئەکەن حتی لەسەر ئیخلاسیش لەوە ئەترسێن کە لە ناوەڕاستە ئیخلاسەکەیان لەکەدار بێ ئیخلاسەکەیان غەشی تێبکەوی ئیخلاسەکەیان خیانەتیان لێ بکات نەتوانن تا کۆتایی بەردەوام بن ئەمەیان لا ئاسانترە کە بەردەوام بن لەسەر شەونێژ و قیام و لەیل و ڕۆژ و قورئان و سەدەقە ئەمەیان زۆر لا ئاسانترە لەوەی کە بتوانن بە ئاسانی ئیستیقامە لەسەر ئیخلاسیان هەبێت تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد بمشيوا سلف لما أنا إخلاص تيجشتون وقيل تخليص الأعمال على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال بردوان بون لسر إخلاصه وإخلاص دروس كردن لسر عمال كانوا عابد كان زور قرستر لسريان لهم عبادتك لبروي كاتيك إخلاص بي هم عبادتك عن آسان أبي وقالوا إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز وهنديك يان أفر من رحمة الله يان ليبير إخلاصي يك سعاد بو الله بو معبودي حق بو الغني بو الحميد نجاتي هتا هتاي دنيا وقبر قيامتي أو بندي بيو بيوستا ولكن الإخلاص عزيز بلام إخلاص زور قرصة زور عزيزة زور جوهر وقوريا زور قوهريكي زور لؤلؤ مكنونة لنا وشتيكي جوان لعنقي بحر تسويت أخواروا إخلاص لعنقي دلد أبي بتقي أو جوهر وروناتشكي للاشط رنق أداتوا بمشي و سلف رحمة الله عليه إيه ما ينفيرا إخلاص كردوه و باسي قرساي إخلاص ينبو كردوين بو زياتر پروردبون لسر إخلاص بوش ين كوتني قورترين مخلصة كاني سرزوي هر شو لخزمتي مخلصي لمخلصة كان أبين تاوكو بنظريو بعلمي وبعملي سر إخلاص بوش ينكوتني قورترين مخلصة كاني سرزوي هرشو لخزمتي مخلصي لمخلصة كان أبين تاوك

سبحانه وابتغاء وجهه عز وجل وعدم الطمع في الأجر من الناس أو نيل أي عرض من الدنيا فإنها دعوة منزوعة البركة. أجر بانجوازك بو الله بو توحيد عبادة الله عز وجل إخلاصي لقل نبي نيتي بو الله نبي في سبيل الله نبي خوف رجاء محبتي الله لقل نبيت وتماعي دنياي لمشروع كاني للدعوة ولدوستاتي ولعبادتي نبرد بيتدري أم دعوة أم عبادته هيت بركتي كتي دانيا أقر الله يدور نخاته وكدوري أخاته وقد الله نزيقناك عديمة الأثر على الناس وقد أم كسو خاوني أم عبادته تأثيري وأم بانخوازا ناتواني قد تأثير لطليك سكامك. ولقد قص الله علينا في كتابه العزيز قصة سيد المخلصين في زمانه موسى عليه السلام. الله عز وجل براني خوش أويست بوتي أوان دم موسى خوش أويست عليه السلام بوتي الله عز وجل موسى بم درد

ما الله قصه لقل موسى أكا أفرمي موسى من قصه لقل إخلاصت أكم يا موسى من قصه لقل إخلاصي دلت أكم أي موسى بغيري خوشت بلي تو نقشتي التور تو نهاتي أمبليا تو نقشتي أو مقامي قصه لقل الله بكي لقل جبار لقل ذاتك استوى على عرشه سي توي جان بو مقامي أي موسى سي موسى أجيني بمبلا عظيمة عبدي قصة لقل معبودك عبدي كي صغير لقل الله كي كبير قصبك أما إخلاصي موسى عليه السلام أمنيت يقلا كرا وكي سيدنا موسى عليه السلام كشوقي الله خوشويستي الله محبة خوفي الله هموش تيكي لبير سيدنا موسى بردوا بويا إخلاصكي موسى تأثيري لقوتاني كرقوتانا كش تأثيري لكفر وشرك وسحري ساحرة كاني فرعون كرت أو درس بي بوها مبانك خوازي پیش اوی که با دکتورات یکد با پروفیسورت با ناود با حزبت با شیخت با مشروعت با هیچ شتیک دعوه بکی با اخلاصت دعوه بکا با اخلاصت دعوه بکا کوا گوتانیش دبیتا سببی هدایتی خلقی و ری بو خلقی اکاتو اگر بحریش بی اهلی اخلاص گوتانا کهان بحری شق اکات أما إخلاص موسى وأن من أعظم أسباب رفعته وعلو شأنه هذا الخلق الكريم كما قال جل وعلا واذكر في

قربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا رحمة الله لا تلطى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إخلاصي لا وازمان تقف لكي لطلمان دايا أم آية عظيمانا لجياني أم بيغمبر عظيمانا دلد نكاتو بو إخلاص واذكر في الكتاب بير بكروا بيرد بيتوا لكتابكي الله لقرآنكي الله باسي ليرب من باب التعظيم باسكا جل وعلا أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة أفرمي عز وجل لقورة ترين معجزي سرزوي كقرآن

باسی پیغمبر موسی تان بو اکم ام قرآن باسی کسانیک ناکا اگر لای الله رقم نبن صاحب اخلاص نبن من باسی موسی تان بو اکم بشیوه کی گوره و تایبت و عظیم اما نوی الله فرمی من موسی تان پی اناسینم تا شوینی بکمو یکم صفاتی که موسی برز کرده و اگر ایوه ویستان وایا برز ببنوا دعوتان برز بی دینتان اخلاقتان عاقبتان آخرتان برز بن شوین کوتی ام پیغمبر برزان بن یکم شرط یکم نقطه عقد که لگل من بیکن انه کان مخلصا پیش اوی که بفرمی و کان رسولا نبیا الله اخلاص لدلق نبيني نايكا بمسلمان نكبيكا ببيغمبرو بوليو ببان خوازو تيكو شرو بخشريكو حافظيكي قرآن واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أفرمي أهل قرآن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم تدبر بك من باسي موسى تنبو أكم أوي كلناو ضلي موسى يا موسى كربا موسى أوي لناو ضلي موسى بو كإخلاص بو أوي لكرب بيت الرسول نبي من أوي لكرب بيقين مقامك وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية أهلي إخلاص أطوانا لمن نزيب نوا أهلي إخلاص أطوانا لزد لق كلامي منه لقصة كردن بكن لقلمنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا لبر قوري إخلاصي موسى عليه السلام براكم بو كرد بالنبي وكو رحمتك بو ثمرو بو آثار بو قوري إخلاص وكو لبنزاو يكو بنزاو سي مريم الله باسي سيدنا موسى ما بوك إنه كان مخلصا فإن الله أخلصه لإخلاصه فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه الله عز وجل بو اختيار موسى بوتي بيفر مجل وعلا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى من توم هالبجارت أي موسى لبر أويتو تنها ضلت مني أويست خيت بشيكي دنيا تيانبو بلكو حلاليكي دنيا ضليتوي مشغول نكد إخلاصي توي لكدار نكد بوية توم كدبا سيم ولي خوم لسرزوي فإن الله أخلصه لإخلاصي وإخلاصه موجب لاستخلاصي وإخلاصك وايكر كالله سبحانه وتعالى فصدي استخلاص اختياري أوي بيبداكتو كليم الرحمن وكو إبراهيم خليل الرحمن والسيد هموشيان صلى الله عليه وسلم كوا خليلي خليل كاني رحمن يا الله علاجي إخلاص ما كي پروردگار يا الله علاجي إخلاص ما بك يا الله إصلاحي قلب ونيت ما بكيت يا الله بزيد بلاوازي إيمان وعقل وعلم وطلو إخلاص إيمت بيت ويا الله يا الله لما جي رحمة هداية نور هداية نور ورحمة بخيتنا وإخلاص ما يا الله درقاي دو زخ داخستو واتا درقاي رياد داخستو يا الله زاري كتر لدلو إيما لميشك ما لعبادة ما لدعوة ما لنوسين ما لكنال ما لخزمة كدن ما لبخشين ما درقاي رياد دابخي يا الله بخياليش لميشك ما لهوش ما لحياة ما ببيت درم يا الله درقاي بهشت كردو تواتا درقاي إخلاص يا الله أو درقاي بكي ولسر ما ببردوامي هتا أقين بتو يا الله درقاي إخلاص لأيما بكيتوا يا الله أوصلنا إلى عبادك المخلصين أوصلنا إلى مقام المخلصين أوصلنا إلى منازل المخلصين أسألك حلاوة الإخلاص نسألك حلاوة الإخلاص نسألك لذة الإخلاص ونعوذ بك من الرياء
ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الرياء، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اجعلنا من أهل هذه الآية يا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. ما بعد، المعقد السابع بندي حوتم، المبادرة إلى تحصيله. فلكردن بلو بدا سناني نكفي تحصيلي، نك العجلة في تحصيلي، نا فلكردن بلو بدست هناني بادر إلى الشيء أي تعجل إليه، قرزو قول بلو روي روشت، واغتنام سن الصبا والشباب، بدرفت زانين بغنمت زانيني، تمني صبا من داليو تمني قنزيتي. طبعا الصبا يعني من دالي، هر صاد وباء وحرف علة أصلك الدلالة دلا ناسشي ونرمي شدك. من دال دوان صبي ونيا المنولة من دال. هم مثلا تماشاكا با بو بايك ال باي شمال كلا لا يخور حالاته ودي لبريع شن بايو خمو أحزان وبيردينيته بايك تطلع إنسان نرم دكا شعراء زور باسي أويان كدو بيلان صبا شك بايك تطلع نرم دكا شاعر الله أحب الصبا إذا ما كنت من قبل الصبا ونجما وراه طالعا من حيالك. نسمع يعني تابل لجهتي كلا لا يخوش يستانه وهل دكا بيلان صبا يعني أو مقاما مقامي صباك مقامي شي حزين وظل نرم كره يظلون صبا وهكذا. أصلي أو معناه نرمو ناس شي كابو يما بيوست همومان تمني من ضالي تمني قنجي بغنيمة بساني. فإن العمر يعني فإن العمر يا فإن العمر كاوكا كرداري طلع عمر دريج بي طواو عمر طواو رك عمر عمر. فإن العمر زهرة تمن قلة إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة يا بقرت نبي الرقاي برزيد دبيت برهم لدنيا ولقيامة أو قلة دبيت برهم نبري معلوم تعالى ميوجات سرتا قلة ونيا. وإما أن تذبل يا إهمال ذكري أو سيز دبي ذب لا يذبل والذب لا يذبل سيز وشب. وإن مما تثمر به زهرة العمر يقلوش تعنك وادك أو قليت من برهمها به المبادرة إلى تحصيل العلم. زو طلبي علم كردن تأخير ناكر دنيتي وترك الكسل والعجز وازهنان لتنبلي دستوساني. طبعا كورينا كسل وصفي جستيه، عجز وصفي شي باطنيه. كسل اوه تنبلا ناتو هاني ليلة وحلصيت اولا ابرو اخي ابي امر صلى الله عليه وسلم فينا عوذي بك من العجز والكسل هين لنا خوا بردوام خون بيقش كبي هر ناتوان مو ناتوان مو ناتوان لقر ما بروجوب مو ناتوان مدورك عسو نتك مو هم كسل جستم تنبلو توزل بي وازده وبيني سن تمني برهمي دبي واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر امتثل الأمر بيوي بابن وبفرمانك وبابن بوكو بابن بونك بفرماني بروردقار باستباق الخيرات كمسابقو بيش برشيمان بيبرو خيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات يعني بلبكن برو كاري تشاك. وأيام الحداثة فاغتنمها تمني جنجيت فاغتنمها بقوة زوا تونك ألا إن الحداثة لا تدوم أو حداثة جنجيت بردوان نابي طروا. قال أحمد رحمه الله أحمد كورينا أو أقصي كسش طبيعيني أو أحمد رحمه الله كأوها حريص لسر وقتي بل ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. قنجاتي بهيج ناتي بهيج ناتي بشتغ نبي باشتيك ككان في كمي او كم او صدق قول او اي جيبت يا الاصلي لغتي عرب او فتحي كملي لي ودي تدري بويا زور بيهر زور علماء مفسرين تفسيري وادخل يدك في جيبك ين بقولك دافك عوض الصفخية خط نكجر فانت صنجارا جرفان ليهر نبو جيب او فتحي كملي لي ودي كم مش اويك دستي لي ودي هاشتاك او اللي رد بيو لناكو هلسيو بكوي لناكو الله جنجاتي أو بويدة شنو أو هذا بويشت والعلم في سن الشباب أو علمي لجنجاتي دافير دبي أسرع إلى النفس زو تربدم تودي زو دقات نفس تيدا سابد دبي وأقوى تعلقا ولصوقا وبس يوبيا ونساني بنفسه وقوي ترى بهسرة كلنا هكو أعمش دفر كبار يقول لك أنا عقلت لنا الصغار إنسان روش بروش كقول ده دبيع عقلت لدي ملام تشكا أوي إنسان هتا تمني لسي يتسلمش غلطي زياتر دبيع ولا بي إنسان روش بروش عقلي لك كرتي بدا لا واقعيش دالله روش بروش إنسان عقلت لدي بلا مشاغلي زياد دكن سرقشي زياد دكن لدنيا دا. قال الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد حسني كري يسار يشكل تابعي برز برزكان برحمد بيه صالصة دي هجري وفاتي كدو خوي دلي كاتي لدايق بوم خلافتي عمر دو صال الماوعين اللي بيستيش يجري لدايق بوم دو صال بيه الشهيد كدني إمام عمر رزا رحمد قالي وفاتي كدو أيوب السخت يعين لي فرمو أقر دي تبو تا أقر حسن بصري دي تبو داد قد قد فقيه النبي نيو أو فقيه أو شرع زانة أو عالمة رحمتي إخوائي لي جال أقول محمد كوري السيرين زور دوستها ورب زور بشتي يعني بس طبيعتي أنا زوري في الرقم محمد كوري السيرين نكتي دجراية وحتى هو ببش دابك ود لبربي كان طبعا لقال زهد ودين داريش زور قولا رحمتي إخوائي لي بيكون مواد وعيدي إن شاء الله لخدمتي دائم والله حسني بصري بردوام يعني خمبه رخصاري وديار حتى جاري ليان برسي يعني بيايو شو بيني بقى قابي ذاك كابرا ضليل بردي سيرات طريبي ومالت مهارك تو موقف اللي بيشو بس بردي سيرات دا جا روجك بس سيرات دا طري بتشو ها بي خمبوي رحمه الله جا وقلت عجادة جادة شاري ري قولو فراوانا وميد ما نسيرينش أولياء إخوابي حسنش رحمهما الله أولياء إخوابي قال الحسن البصري رحمه الله طبعا عندك روايات هي ضلال أم سلمة خزاني في عمر صلى الله عليه وسلم شيري داوتي حسن رحمتي خوي العلم في الصغر فرويتي مشهورة وقصير علم لبتو شيري داوتي تماني بتو قدا كالنقش في الحجر ناصر يتو وكو نقش سر برد واي برد دوزيته وهي سن هزار صال بجزة هشتها النقش ركيلة سنة ها فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر فمن اغتنب شبابه نال إربه إرب أرب حاجيه إرب أرب ما بس قصد بيوستيه هركز قنجاتي بقوزته بيوستيه كيف دزدهنه وحمد عند مشي به صراه صراتيا المشي ليلا شوروي بشوروش جارا كاروان بشونا دروشت استا وكاتر شو سراخان نبوكو استاونيا شو كاروان لا يندد بس اجشتش زور ضرور بوايو يا خطرش زور قوري لا واش هج لا يندد ضروري يشتم لا ليرا او هول داني بشوروي وكردو تشواندو نضل كفير بوي عند المشيب نكاتي بيري او صرا والشوروي زماني قنجيت حمد واستعيش دكي يضغي الحمد لله تانا بوام كرت كواد نكرت لخد دي يضغي اخ بريام كرت باي وحميد عند مشي به صراح كبير بو استعيشي او شوروياني كاتي قنجي لك الاغتنم الا كوتولاي نسخة كيما الاغتنم سن الشباب يا فتاة تمني قنجيت بقوة زراء أي قنج عند المشي بيحمد القوم الصلاة. كثير بون قوم شوروي زماني قنجيان مدح ذكا. وأضر شيء إن على الشباب ما ترسي دارتين وزيان بخشترين شد لسر قنج التسويف وطول الأمل. تسويف سوف يعني قال سوف بتي سوف يعني وهذا كم لدعت وهذا كم سوف أفعل سوف أفعل يا إستانا هل وهذا كم وهذا كم وطول الأمل أميدي زور. فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني سواري بحري خيال دبي أماني جمع أمنية خيال سو بالفعل خيال بحره طوال نابي هار لدوي برو هار ديه ويشتغل بأحلام اليقظة فريش يزيد خو دبي زين يعني بخبره خو دبي نخيل لا تيت خو أحلام يقظة كاكا إن شاء الله استنى والله كجامعة متواكر خابش ديوان بي قرآن لبردكم جا كتب ستة لبردكم جا لما حافظي بالربع حر جا فلان دخلناه جا أورج مفلس أورج مفلس ويحدث نفسه بردام قصبو خويدكا كأن الأيام المستقبلة رجان داهاتو ستفرغ له من الشواغل حيث مشغلتي لا نامي جاري قد كم لي ابتدائي يقول من دالة جاري ونيا ما بجيت المتوسطة والله جاء زي ما مكتبك طواو كم يجاري ما بتمن زانكو بولي ششم الله بولي ششم لك كل بيوا خلني زانكو في جنية أبزات يا الله وانا أبو خندم كعك زو خلني زانكو زوري زعاجة هل نوعي خلنا كي زعاجة إن شاء الله كزانكم طواو كبا بس أو زانكو يكشم لك كل ببيتوا أو جاء إن شاء الله دخن أو جاء ما إيش بدوز مو آخر خناك ريز إيش من بيونيا شو بدوز يتو ده والله يسم مرحلة جن هنا إن شاء الله أو الله من دال معنا سام من دال كان معنا كان خده تمن طواو طبعا الشيطانة برده الله دي تخيل كأور الله مروج كان يجيان مشغول ترى سبحان الله إنسان أو هاي فلاني كان بس خل معهم سام برده بي بس من نزب فالتر دور معلم هذا تمن بس إنسان مشغول تزيادة بي بي واي وتصفو صافي دبي تيدا نابي من المكدرات اشتكى جيان اللي ليلكا والعوائق بتعائق بربس ده بردم طلبين والحال المنظورة أو حالك مشاهدة وديبينين لواقع ده أويك أن من كبرت سنه أوي التمني بتتسر كابو فرقتي لبيني كبرة وكبرة كبرة يكبر يعني لتمنت وسري كبر يكبر أما كبر يكبر يعني عظم قدره حجمه أعماله هرشي هذا معنى القرآن ده هاتوا معلومات مثلا قال فلمي سبحانه وتعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه سردوا لي عن قرصة أو توحيدية بانجي عندكي بوي كبرش أخوة سبحانه وتعالى الباري مالي أو هتيواني كالجير دستي كدان والله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا كمالكيان بدستان ويا تخشان وبخشاني مثلا بإسراف ما يخل نوكو كورب بيوتا ما يتشيش ومشكلة سبقان ظلم يعني لكراوة أي يكبروا ثمانيا تتسر كابو من كبرت سنه مجنون دل تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم خلاص غير قولنا بوينا إلى اليوم لم نكبر كبر يكبر والحال المنظورة أن من كبرت سنه كوير إنسان حتى تمني بتيت السريع كثرت شواغله مشغلتي زيادة وعظمت قواطعه قواطع جمع قاطعة هو كم منع يدك قطع يدك على الري طلب قاطعي قولت تريد يا تبيش كم مسؤوليتي من دالش دواز صاوك ومسؤوليتي أوي كبابي من دالش دواز صالة هيوانيا مع ضعف الجسم ووهن القوى سبحان الله زورك زور قوى جمع قوة قوايا
1: لقل داوازي جستو داروخان و دارماني هي زكاني بدن او چاو چاوي جاران نيا و جوية جوية جاران نيا او شانو بازو شانو بازو جاران نيا ومن نظام ضعف ضعف ضبل مش دخلين ديتو ونيا ضعف و ضعف اني ضعف
2: ضعف
1: ها يعني شي ضعف خلاف بين علماء اللغة أنا وان ضعف يعني مثل والله سبحانه وتعالى فرمي يضاعف لهم العذاب ضعفين يعني دوهن دا مثلين بارحال يعني هردو قولي شوجيها يعني إذا لأذقناك بتنيا ضعف جدي لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات مثلا والحال خلافه كيل لا أي ميلوغة داخل ضعف بتنيا يعني مثل يا هالضعف بتنيا يعني دوهن طبعا زين الدين رازي لمختار الصحاح وترجح دا ضعف مثله أضعاف أمثاله إيه ولن تدرك الغايات العظمى طبيعتي غايتي قولة غاية غايتي بتوش حتى هربا آمان جا قولة كان بتلهف آخل تشان برابردو ترجيو أميدو تمني خوزق خواستن ناتدي ترجي يعني أميد يعني أوك حصولي نزيكا نزيكا روب دا بس تمني يعني خوزق خواستن يعني يا هرونا دا محال الروب دا يا تي يعني زحمته ظل زحمته الروب دا شاعر الله ولست بمدرك ما فات مني أوك ليم رويشتو فوتي كرد بيراناقا مبادستي ناهن مو بلهفة بوي بريا كرد موما ولا بليتا ولا بخوزق ولا لو أني ولا قالوا هام كرد لو أني لو أني أو النقلي في الله نورش بيدي خينة وانيا ولا لو أني نقل أويك همزك همزك حذف دكيو حركة كيد دي الساكنة كيف يشخوي لو أني لو أني همزك حذف كوفتحة كبدوا وكذبت لو أني لبر وزني بيتك طبعا ولا بلا أوش مهمة ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم وهمي أوهلي أونك يتخيال ما نوك كبير كسي قولة أبدا في رنابي لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا أصحابي في أمري خواه صلى الله عليه وسلم قولتين علماء أو أمتا نتمني قولة فيربون فيربون هل كان فيربون بون عالم ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه بلعام قرز دبي من هذه المحالة بلعام قرز دبي وإنما يعصر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين وكم ماوردي فرميتي لو كتب من الخيرة بو لكثرة الشواغل لبروي مشغلت زولة وغلبت القواطع ريقلو دابرينر زولة وتكاثر العلائق أوكي إنسان بيوي وابستيا وابستيو التزامات إنسان زور دبي فمن قدر على دفعها خو هالكستواني أو مشغلة علائق لخوي الدور كاتوا فمن قدر على دفعها نعم تقول قدر يقدر وقدر يقدر فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم دتواني ما كتواني ومشغلة عن لخوي الدور خاتوا في علم جدبي بها تمني شتو بيتسر وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء جماعة لا نبلاء أو أمتا كما قراني أو أمتا عالم برز الشريف كان أمتا بقوري فيربون طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما قدر عظيم شان العلم بدا سيناو منهم القفال الشافعي رحمه الله تعالى قفال شاشي الكبير طبعا هذا تمنى زور قفال بو قفال يعني قفلي دروس كله زور كارا مجبول دروس كله قفل استاي قفل تيدو يبو تإمام لما وراء النهر لو بلاد منطقة الشيخ شافعي كان لو منطقة فراوانا ترمذي رحمه الله ترمذي لبي الصالي دستي بالطالب علم كردو ابن حزم لبي استوشاش الصالي دستي بالطالب علم كردو استوشاش بس هذه قصبك إنك أشي خبرش خوشي هي
0: يعني عايز ذكر عبد السلام التلصالي كسائي رحمه الله لسي وشش لتشل كسائي لفرمشوان كسائي إماما لقراءات إماما لنحو إمام أهلي كوفة ضل شوانو للاي مربو داك كركي بخوي بزر هذا الشبيبة تلاي مع مصطفى تكرم هم زاد تضلم بخير ندنا وكو وجاهي اللي بدك شو بقول لكم يعني من بوي ما مضربي مثل نموني جهل ما من دين دريتو لا عصاك كم فريده بسم الله نستبي إمام قراءات إمام لغة شيخ خالدي أزهري أوه مكتب مباركي هي للنحو إمام الزور قولي للنحو كاتي خوي لأزهر مع وصاي مقدمه بيشخراه للنحو زيت فلوشتو زيت هتا سي ونصالي أزهر بكريان قرتبو هتا طلبي أزهر شريش قريش شي خلندن بن سراكانيان زيت بوتيكاتو شوان طلب كان مشغول أو نبل زيد كانت سلاو نيزاني وقاتي قلاوة زيتك رشتوتة كوشي طلبيش أسهلية طلبيش طلبيه لا أسهلو جاهل أقال لبربي خود بي طبعا كسي حر عندك قصة زورة ستلي قصة تبكي نشان لم تشي زاهل بس تبقى طلبك حد لو أزهره هتا أوهب وأكاز درسي نحوين دوثر لسي ونصابي كابو كسوا حالي نبيك كت جورة فيرنال بلان بر أوش سبحان الله هاي أخوان سبحان الله هر لما ندالي و كبراه زيدك دري أخا تمني شيك تكو شافعي تماشاك الله يحمد يخوالي حتى هذا السردين يزور دورنا تماشا الشيخ عبد الحي لك نبيف كان ولما عالمي جوري هند لزمان يخوي أو علم أفراو أنا مع العلم لا ما نجيش بالصالي جاء ما بسم لله في خلقه شؤون حمو جوري تداي حمو جوري تداي دوباري لكينا وش عرقي خواه سبحانه وتعالى بجوري لي داتعو جوري تكدي داتعو غرازة قولك أو أرشي إيما بدل صوزي ولا رقاك بروي نتيجة لس خواه سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

0: بیسرانی عزیز
1: استاکاتی بانجی نیورویا
0: بکاتی هولیرو دورو بری.

0: بسلام عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دين سار بيشكش كدني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سرجزئي ديم خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحمد لله وحده. مرحبا بكم مع أفياء الروح. من أشد المواقف يوم القيامة، يوم أن يلوم الإنسان جوارحه وبشرته، وأن تنطق الأرض التي كان يمشي عليها فتدينه أمام الله. من أعظم اللوم والعتاب الذي سيحدث يوم القيامة عتاب مر، يوم أن ينطق لسانك يلوم جوارحك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني لا تلومون، كأن الإنسان الذي كان في الدنيا يختفي بالذنب ويمتع بشرته وجلده وأذنه وسمعه ونطقه وفرجه بالحرام، وكان يختفي عن عيون الناس، إذا بعيون نفسه تشهد عليه، إذا باليد التي كان يبطش بها تشهد عليه، إذا بالأقدام تشهد، إذا بكل البدن ينطق، يوم أن يختم الله على أفواههم. والله إن التأمل في هذا الموقف يجعل المؤمن يعيد حساباته مع رقابة ربه العظيم سبحانه، ما يحتاج إلى أن يكون علينا شهود. أليس الله جل وعلا هو العليم الخبير الحكيم، هو الرب المالك المتصرف المدبر سبحانه؟ والله هو خير الشاهدين جل وعلا. لكن حتى يدين نفسك بنفسك، فيا من يمتع بدنه خف من هذا البدن. أنت لو يشهد عليك ابنك في المحكمة ستلتفت إليه وتقول ويحك ولدي، وكنت أختفي أمانا أمامك، لأنك لن تفضحني، أنت تفضحني، لله المثل الأعلى. يا من تختفي بالذنب وتمتع البدن بالحرام، كل أركانك ستشهد، كل جوارحك ستنطق، فإذا قلت لها لائما لها لما شهدتم علينا ستقول أنطقنا الله، وإن لم تتكلم الأركان والجوارح ستنطق الأرض. وقرأ في قول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ماذا تتحدث الأرض؟ تنطق. نعم، أنت في كل مكان تختفي فيه هناك أرض، هناك أرض، لو في الطائرة أرض الطائرة سيشهد، سيشهد، تحدث أخبارها، تحدث عن أبنائها ماذا فعلوا فوقها. فلنتق الله في الخلوات كما نحن نظهر في الجلوات، ولنخشى من شهادة الجوارح الذي سينطقها الذي أنطق كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يا رب العالمين.

0: والثناء له مع سؤل حاجة دعاء المسألة.
1: لكم هو مريح أن نفهم معنى اسم الله المعطي. فهم هذا الاسم مرتبط بالتوحيد، مرتبط بلا إله إلا الله، يعني أنك تتعامل مع جهة واحدة فقط، الله. حين تؤمن أن الله هو المعطي لن تقلق، لن تحسد أحدا، لن تفكر لماذا أعطي فلان ولم أعط أنا. طالما أن الله هو المعطي فهو الذي قدر لهذا وأمسك عن ذاك، فهل يجوز لي أن أعترض أم أن أسلم وأرضى؟ الله هو أصل كل عطاء في هذا الكون. هل شربت يوما ماء باردا في لحظة عطش شديد؟ الله هو المعطي. يقول الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هل شعرت براحة عجيبة لا تعرف سببها؟ الله هو من أعطاك السكينة. يقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهنا فرصة لأهمس لكم شيئا، السكينة من الأشياء التي تعطى من الله مباشرة. هل جاءك رزق من حيث لا تحتسب؟ هل تظنها صدفة؟ يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأمر محسوم، الله هو المعطي. كلما ركبت طائرة تذكر أن الله المعطي هو من وضع قوانين الطيران، هو من أعطى الإنسان العقل والعلم والطاقة. ونفس الشيء في البحر، يقول الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الله المعطي هو من أعطانا الخشب وأعطى بعض المواد خصائص الطوفان وسخر لنا البحر لنركب فيه آمنين. إنه الله المعطي اسم لم يذكر في القرآن ولكنه ورد بالحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا القاسم والله هو المعطي. كل باب يفتح أمامك وكل نجاح كلها عطايا من المعطي. لكن هل يعطي الله المؤمنين فقط؟ أبدا. يقول الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. العطاء للجميع، لكن الفرق في الاختيار. يعني رجل أعطي مالا فبنى مسجد، وآخر بنى ملهى ليلي، كلاهما نال عطاء، ولكن أين استخدم؟ إذا أردت الدنيا ستعطى الدنيا، وإذا أردت الآخرة ستعطى الدنيا والآخرة معا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أحيانا يمنع ليعطي ويأخذ ليهب، يأخذ منك شيئا من الصحة ليهبك قربه وولايته، فلولا هذا المرض لربما أفسدت في الأرض. يقول الرزق أحيانا لتتضرع لتلجأ إليه لتصلي. كم مرة أردت شيئا فأغلق الله بابا في وجهك، ثم مرت الأيام فقلت الحمد لله أنه لم يحدث. الله يربينا بأسمائه: المعطي، المانع، الخافض والرافع، المعز المذل. يعطيك القليل ليحفظ لك دينك، وبالتالي هذا عين العطاء، ويمنعك من شيء لأنه يعلم أنه شقاء لك. يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل ما تملكه من وهبه لك؟ الله المعطي. أساسا أعطاك الوجود من العدم. يقول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا

أعطاك الهداية للإسلام وأعطاك أعظم العطايا التي لا ترى وهي السكينة، هي عطاء لا يدركه إلا من ذاقه. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وأعطاك حياة طيبة. يقول الله تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ليست في كثرة المال، بل في السكينة، في راحة البال، في الرضا، في القرب من الله. وإذا منعك فأنت ما زلت في دائرة العطاء. يقول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة التي قد تكون على شكل مصيبة ولكنها من أعظم العطايا، مصيبة فتحت لي باب التوبة، والله هي أعظم عطية. فقر ردني إلى باب الله، والله هي أعظم عطية. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إلى آخر الآيات، وبشر الصابرين. لاحظ، شيء من الخوف قليل، يعني اقترب دائما من المعطي، يصبح العطاء طبع فيك، تعطي من وقتك، من جهدك، من علمك، من مالك، والأهم أنك تصبح تعطي دون أن تنتظر شيء. كيف تنتظر من الخلق وأنت أساسا تتعامل مع المعطي؟ يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله أي لا ينتظر من أحد أجرا إلا من الله. كن عبدا للمعطي، وكلما رأيت نعمة بين يديك سواء كانت منعا أو عطية فاعلم أنها من المعطي، فاشكر الله وارضى. وإذا رأيت نعمة عند غيرك ادعو له بالبركة، واعلم يقينا أنها من الله. فمن غير الأدب إذن أن نقول: لماذا هو وليس أنا؟ وتذكر دائما: لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، سبحانه وتعالى.

والله ما انشغل أحد بآي القرآن إلا وقد ملأ التوفيق حياته وأيامه، ولا أقبل عبد على كتاب الله إلا وقد أصبح الخير يتسابق إليه من كل فج عميق. سبحان الله، وأنت تقلب صفحات التاريخ وتنظر في بعض أيام أصحاب رسول الله قبل أن يدخل في الإسلام، ثم ما إن دخل الإسلام وملأ التوحيد قلبه وانتشر دين الله عز وجل في داخل صدره حتى أصبح

الواحد منهم تاريخا بمفرده ومجدا لوحده، ما الذي أبقاه؟ ما الذي غيره؟ ما الذي حوله؟ ما الذي بدله؟ ما الذي أعلى همته؟ ما الذي جعله يشتغل بمعالي الأمور ويكره ويبغض سفاسفها؟ إلا ذاك الكتاب الذي أصبح سلواه في كل لحظات عمره، كتاب أنزلناه إليك مبارك. سبحان الله العظيم، الله يصف لنا القرآن جل وعز ويقول إنه لقرآن كريم. الكريم كلما قربت منه ودنوت إليه كلما كثر عطاؤه لك وخيره إليك. ولذلك على المرء دائما وأبدا في أيام الفتن وفي الليالي العسيرة أن يقبل على كتاب الله. قلب صفحات التاريخ جميعا وانظر إلى أهل القرآن، تجدهم الشامخون، وتجدهم أنت هم المرتفعون، وتجدهم هم الأعلون. بماذا؟ بكتاب الله. أرأيت قلوب الخليقة؟ والله لو جمعتها جميعا ما وجدت في قلب أحد من إجلال الله ما وجدته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول له عن القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك. وأنت تقرأ في تلك الليلة التي ملأ فيها الأسى قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الواحد منهم يصاحب همه وكأنما جبال الدنيا يحملها فوق كتفه، وإذا بالأسى يملأ صدورهم لأن محمد صلى الله عليه وسلم قد رحل وفاضت روحه إلى بارئها، وإذا بأبي بكر يجمع ذلك الرعيل الفذ والجيل النادر ويقف أمامهم والإيمان يملأ صدره ويفوح في داخل قلبه، فقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أرأيت ذاك الموقف الذي لو ألقي على جبال الدنيا لكانت ترابا من هوله وصعوبته، إلا أن أبا بكر ثبت أولئك الرجال وملأ آذانهم وأصبح الثبات ينتجر في صدورهم بآية من كتاب الله. يصف لنا أنس ذاك الموقف النادر فيقول: كانت قلوبنا تروغ روغان الثعالب من هول المصاب وجلل الخط، حتى تكلم أبو بكر فأصبحنا كالأسود. حينما ثبتهم أبو بكر بآي القرآن وملأت مسامعهم وهو يرددها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أرأيت ساعات العسرة؟ والله متى ما أقبلت فيها صادقا على الله تردد آي القرآن جعل الله لك فيها فرجا ومخرجا وثباتا وشموخا وعلوا وإيمانا يملأ الدنيا جميعا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنا أوصي نفسي جميعا وأياكم أيها الأحبة وأختم بهذا: لقد وهبكم الله كنزا فإياك أن تضيعه، وقد هداك الله إلى نور فإياك أن تفرط فيه، وقد أعطاك الله عز وجل باب توفيق لتدخله فإياك أن تغلقه على نفسك. والله ما أقبل أحد على الله صادقا إلا أعطاه الله عز وجل فوق مناه ومراده. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عليك دائما وأبدا أن تستشعر نعمة الله، أن تعترف بفضل الله، أن تفتقر لله، أن تقبل على الله، أن تكون صادقا مع ربك حتى يعطيك الله عز وجل ما لا يخطر لك على بال. عليك أن تفر من المعاصي فرارك من الأسد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أرأيت أولئك الساقطين؟ إنما سقطوا بذنوبهم. أرأيت أولئك الهاربين؟ إنما هربوا بخلواتهم. أرأيت أولئك الذين توقفوا وتعثروا؟ إنما تعثروا بسيئاتهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. عليك دائما وأبدا أن تردد أن الله يربط على قلبك، وأن يكتب الإيمان في داخلك، وأن يؤيدك جل وعلا بروح منه ورحمة. عليك أن تفتقر لله حتى يعطيك الله فوق مناك. عليك أن تسأل الله حتى يعطيك الله سؤلك وفوق سؤلك. والله عز وجل غفور شكور. أسأل الله أن يربط قلوبكم ويثبتكم ويسددكم ويرشدكم. وصيتي لكم جميعا أيها الأحبة وأختم بهذا: إذا أردت أن تبقى على كتاب الله فاعمل بآي القرآن يزدك الله خيرا ونورا وتوفيقا. والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذا أردت أن تبقى على القرآن فاصحب أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته. إذا أردت أن تبقى على آي القرآن فردد وألح على الله عز وجل ليلك ونهارك وسرك وجهارك قائما قاعدة أن يثبتك الله حتى تلقى ربك وقد رضي عنك.

المؤمن إذا كان مع المقتدر يشعر بالقوة، المؤمن ضعيف لكن هو يستمد قوته من المقتدر، يشعر بقوة إذاً لا ينافق، يشعر بقوة إذاً لا يتضعضع أمام القوي والغني، يشعر بقوة يرفع رأسه عالياً، يشعر بقوة بسبب أن مصيره بيد الله، وأن الله جل جلاله لم يسلم الأعمار والأرزاق لبني البشر. العمر والرزق بيد الله. أحد التابعين قال له الحجاج: سأقتلك. قال له: والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله، ولكن حياتي بيد الله. لمجرد أن تؤمن أن حياتك بيد الله ترفع رأسك عاليا، ولا تنافق، ولا تنبطح، ولا تتذلل، ولا تتضعضع. ومن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. فإذا كنت مع القدير، إذا كنت مع المقتدر، إذا كنت مع القادر، قادر، قدير، مقتدر، شعرت بالقوة. والمؤمن يشعر بقوته التي يستمدها من الله، نظيف، واضح، سريرته كعلانيته، وسره كجهره، وخلوته كجلوته. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، سريرته كعلانيته، وسره كجهره، وخلوته كجلوته. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها

بالقوة من لوازم الإيمان بالمقتدر، وأنت أمام المقتدر ضعيف، الضعف يجعلك متواضعا. فالمؤمن له حالان، حال التواضع لأنه رأى عظمة الله عز وجل، وحال القوة لأنه استعان بالله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله.

ألا تريد أن يحبك الله؟ تدري أنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء. يلقي الله لك الحب في السماء وينادي جبريل، الله يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، وفي الأرض فيقول جبريل للملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماء، ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض، كل الأرض تحبه. ليش؟ الله أحبه. وإذا أبغض واحد، واحد الله يبغضه، خبيث، قاطع صلاة، دليل دين، فاجر، كذاب، نمام.

مغتاب عاد. الله يبغضه، تجد كل شيء يبغضه، حتى بيته الذي يخرج منه يقول له البيت لا رجعك الله من سفرك ولا خلفك في أثرك. زوجته تكرهه، أبوه يدعي عليه، أمه تكرهه، الأرض اللي تمشي عليها تكرهه، إذا مات تضمه وتقول والله إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري. يلقي له الله البغض في الأرض، ينادي جبريل في السماء، يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء. تبغى يحبك ربي؟ هذا العمل، ركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل الفجر قبل الفريضة، وأربع قبل الظهر، وثنتين بعد المغرب. فيها كلفة ذي؟ لا والله ما فيها كلفة، وتنال بها محبة الله عز وجل، تأج المحبة. قال فإذا أحببته، خذ النتائج، كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمعه؟ قال العلماء يعني يصبح سمعه سمعا ربانيا، لا يسمع شيئا يسخط الله، وبصره الذي يبصر به، أي لا يبصر شيء حرمه الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يد تصبح نظيفة ما تقدر تمتد على حرام، ورجله التي يمشي بها ما تحمل رجله إلى مكان غلط، رجله تحمله إلى المساجد، إلى مجالس العلم، إلى عمله، إلى مصيبه. وبعدين قال ولئن سألني لأعطينه، يقول إذا سألني خلاص أصبحت العلاقات بينه وبين الله قائمة. اسأل طوالي، خذ. ليش الناس الآن ما تستجاب دعاءهم؟ ليه ما يستجاب؟ لأن العلاقات الخطوط ما هي عامرة، الاتصال فيه تشويش، الحرارة ما هي موجودة. لكن يوم يكون عندك اتصال بالله قوي، اللهم طوالي ربي يعطيك، وإذا ما أعطاك يدخرها لك أو يصرف عنك من الشر.

أجمل عبادة تكون لمؤمن، إنها عبادة الخشية. إن الذين يخشون، والخشية ما هي؟ الخشية خوف بعلم، أو هي خشية، الخشية هي خوف خاصة، وهم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ما المراد بالغيب؟ قال بعض أهل العلم هي الخشية في الخلوات، لأننا في الجلوات كلنا ذاك الرجل الذي نخشى الله رب الأرض والسماوات. فإن الإنسان إذا أراد أن يعصي يتوارى من أعين الخلق. الكلام ليس العبرة فيك وأنت في أوساط الناس، العبرة فيك إذا غلقت الأبواب أو سافرت وحدك. بعضنا يحب يسافر لوحده، ليه تروح يا أبو فلان بالحالك؟ قال يا أخي نبي نفلها وننبسط يا شيخ، الناس ينكدون عليك. تفلها بمعصية خالق السعادة، وش ناوي تسوي يا أبو فلان؟ مسكين ذاك الذي يخشى الناس في الشهادة ولا يخشى الله بالغيب، ذاك الذي ما علم أن من أسمائه جل وعلا السميع البصير الرقيب المحيط سبحانه وتعالى. يقول الله إن الذين يخشون ربهم في الغيب. ومن خشية الله في الغيب خشيته في الخلوات، ذنوب الخلوات. ومنها الغيب ما غاب عن الناس في صدرك. هل في قلبك كبر رافع خشمك؟ ترى أنك أعلى من عامل النظافة في الشارع، أو أنك أعلى بنسبك، أو بسبب من مال أو وظيفة، أو بكثرة ولدك؟ إذا كنت ترى هذا فإن من خشية الله بالغيب إخراج الكبر من القلب. بعضنا لا، البغض، أبو فلان ليه ما تسلم عليه؟ قال هذاك سود الله وجهه، وانت اللي بيض الله وجهك، أخطأ في حقي. طيب أنت أخطأت في حق الله وسترك. يا أخي إذا أخطأ الخلق فاسترهم، وقل يا ربي عفوت فاعف عني يا كريم، سترتهم فاسترني يا ستير. لذلك إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أيضا من خشية الله بالغيب خشيته في المال. هل مالك كله حلال؟ ترى بعضنا يا أحبابي يختفي من الخلق، وعندهم بلغات مهيب له، ورويت باتن ليست كلها له، رويت باتن تصير راتب، ها، وانتدابات، ما راح أبو فلان والله ما تعدى أم فلان في البيت وياها، وماخذن ما شاء الله خارج دوام، وماخذن انتداب. وبعضهم يبيع ويشتري ويخفي المعيب، سيارة مصدومة سمكرها سمكرة زينة، قال والله ما جاها شاكوش، وهي جايها بوكلين مو بشاكوش، ها، ومع ذلك كله قال والله مشيناها، راحت على المسكين الذي لا يفهم. أنت المسكين مو بهو، أنت ما تخشى الله بالغيب، أنت ما تخشى الله بالغيب. ومن خشية الله بالغيب أنك مع أسرتك في البيت، هل أخلاقك مع زوجتك كأخلاقك معنا في خارج البيت؟ ولا أم فلان تشتكي بالله منك ومن بخله، ولا من طول لسانه أو من رفع يده وضربها؟ إذن هذا الذي يظلم امرأته وذريته لا يخشى الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، قال الله، قال لهم مغفرة. كيف يخشون لهم مغفرة؟ طيب هذولي خلاص، هذولي ما شاء الله أتقياء، يخشون، والخشية خوف خاصة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة فضة وجنة من ذهب. قال لحتى يعلم أن كل إنسان حتى أهل الخشية يذنبون. لا تعتقد أنك مهما بلغت علما وتقا وإيمانا وخشية لا بد منك الذنب. لما؟ لأن الله خلق الإنسان ضعيف. لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اطمئن يا عاصي، دام معصيتك مؤقتة وتسكب خلفها دموع التوبة، ويا ربي إني مذنب ذنبا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا الله يحبها من العبد. لأن من كونك عبد معناها أنك ضعيف وعدوك معك. بعضهم يقول يا شيخ أنا تبت مرة ومرة لكن أظن ما في فائدة، خربها. ليه يا شيخ تخربها؟ هذا الشيطان الذي يقول لك خربها. لو تذنب مليون ذنب
وتتبعها مليون توبة لقبل الله منك، بل وبدل الذنوب السالفات حسنات لأنه العفو. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، أي أنهم يذنبون فيغفر، وهذا دليل على حتى أهل الخشية يذنبون ولن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الله قال مغفرة، يعني لولا غفران الله لهم ورحمته إياهم لما دخلوا جنات النعيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أي أن الله يعطيهم أجر، ولاحظ كبير، مع أن هذا الأجر والله ما استحقوه لأجل خشيتهم ولا عبادتهم، إنما لأن الله قد رحمهم لما رآهم يخافونه في السر، يخافونه في السر ويخافونه فيما تسره صدورهم.

المؤمن أمره كله خير، لهذا دائما متفائل. إذا أصابتني ضراء راح أصبر، أصابتني سراء سأشكر وينتهي الأمر كله. هذا رجل اسمه الحاجب المنصور، رجل يعمل يحمل أمتعة الناس. تخيلوا، يشيل متاع الناس ويحمل لهم، يعني حمال فقير مسكين. يوم من الأيام جالس مع أصحابه عشان يقول لهم سؤال، قال لهم: إذا أنا صرت حاكم شنو تبون أسوي لكم؟ يا فلان يا فلان، أنا يمكن أصير حاكم، شنو تبوني أنفذ لكم بعد الحكم؟ فقال له أحدهم يضحك عليه يطنز عليه، قال له: إذا صرت حاكما فضعني على حمار ومر رجلا أن يضربني ويمر بي في الطرقات. يعني مستحيل، يعني فكر بشيء ثاني. يستهزئ عليه. قال الثاني: قال إذا صرت حاكم أبي منك تسوي لي بيت، تعطيني جارية، وتعطيني أموال، وعيش سعيد. ومرت الأيام ومرت السنون، فصار الحاجب المنصور حاكما على الأندلس كلها. تخيلوا، الحمال صار الحاكم، عنده أمل، عنده تفاؤل، عنده طموح، صار. ولما صار حاكم قال لجنوده: ابحثوا لي عن فلان وفلان من أصحابه. فبحثوا في المدن حتى وجدوهما، فجاءوا بهما إليه. فقال للأول وللثاني: أتذكر يوم قلت لكما أنني سأصير حاكما؟ فطأطأ أحدهما رأسه، قال: أذكر. قال: أيها الجنود، خذوه على حمار ومروا عليه في المدينة واضربوه أمام الناس، وهذا طلبك راح ننفذ لك طلبك. أما الثاني فأعطاه هدية بيتا وجارية ومالا، لأنه وثق به وبكلامه. كن متفائلا، لا تقول أنا يلا يلا أنجح. تفائل أنك تصير طبيب، تفائل أنك تصير مهندس، تفائل بدل الألف أنك تحصل على مليون، تفائل أنك تتزوج المرأة الصالحة الجميلة التقية، تفائل أنك تصل إلى منصب وتخدم به دين الله عز وجل. خليك متفائل، لا تقول خلاص أنا راح أموت. أنا إذا تشاءمت راح يصير لك. تفائلوا بالخير تجدوه. عمر بن عبد العزيز، تدرون شنو كان يتفائل فيه؟ قال: تاقت نفسي للإمارة، يعني تفائلت وهفت نفسي لأن أصير أميرا، فصار أميرا. ثم تاقت نفسي للخلافة فحصلت عليها، صار خليفة. يقول: ثم تاقت نفسي للزواج من ابنة عمي فاطمة فتزوجها، والآن تتوق نفسي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وبإذن الله سيصل إليها عمر ابن عبد العزيز برحمة من الله وفضل. هذا التفاؤل، أن الإنسان يعيش متفائل بحياته. لا تقول أنا غدا سيكون أسوأ من اليوم، ليش؟ بالعكس، خلك متفائل. إن الذي يقسم الأرزاق هو الله، والذي يقدر الأمور هو الله، والذي يصرف الأمور هو الله جل وعلا. ليش متشائم؟ أنا عند ظن عبدي بي، ظن بربك خيرا، وبإذن الله عز وجل سيعطيك الخير. أحد العلماء اسمه أديسون، أديسون كان يسوي تجارب والناس تأتي إليه وبعضهم يضحك عليه، يبي يسوي شيء ينور للناس، يبي يخترع بالكهرباء مصباح، وكل ما يسوي تجربة تفشل، وكل ما يسوي تجربة تفشل. مئات التجارب، مو واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، لكن متفائل. وكل ما قالوا له: أنت فشلت وفشلت وفشلت، قال: من يقول لكم أنني فشلت؟ أنا ما فشلت، أنا تعلمت من هذه التجربة أن هذا الطريق لا يوصل، بس ما فشلت. التجربة هذه نجحت فيها، أنني علمت أن هذا الطريق ما يوصل لهذا، إذن أنا استفدت، أبحث عن طريق أخرى. هذا الإنسان متفائل، مو الإنسان المتشائم الذي يظن أنه سوف ينتهي بتجربة من التجارب. عش حياتك متفائلا، بشوشا، مبتسما، ارضى بما قسم الله عز وجل لك، وبإذن الله ستحصل على ما تريد. ابذل كل الأسباب
وتوكل على رب الأسباب، وبإذن الله ستحصل على ما يقدره الله عز وجل لك. كن متفائلا بهذه الحياة.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. هنقاو بهنقاو واخريك لسلسلة باسة كمان دين كوتا هول دين إن شاء الله تعالى. أم شو باسي بابتك جرينكين إن شاء الله تعالى دزرا بردوك كاني ترباسي لا إله إلا الله ما انكرت لا إله إلا الله وثمان شرطي هي حود مرجي هي أو مرجانا ولا مروف ذكات كلا إله إلا الله كي كامل بيت أقر أو مرجانا ما انتيانا بيت وثمان ناتوانين حقي لا إله إلا الله كبدين حقي لا إله إلا الله كبدين أمشو تنها باسي تشيكين سك لا إله إلا الله دوبشا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بزاني محمد رسول الله يعني شي شنك لا إله إلا الله تاوكر يكي شي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد واتا سباس كراو وشي محمد ناوي محمد اسم محمد واتا سباس كراو سباس كراو لأرز وسباس كراو لأسمان للايان الله جل جلاله واتاي محمد رسول الله وكوتمان لو واتاي وشكيدا واتا اويك سباس كراوة بلا چي من دعوة لدكات دعوة كاري چي هي لئيما خاليكم كدعوة من لدكا محمد رسول الله طاعته فيما أمر كوتد محمد رسول الله اعترافت كلك محمد يردري يا إخوايا أبي فرمانا كاني جيبا جيكيت ناكري بلي محمد رسول الله بلا فرمانا كاني جيبا جينكيت طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر أبي دور كويت شو لويك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي خرابة كوتد محمد نيردرى بإخوايا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم لخوي وقسنا قاد تنهالة شيء ويا وحي الله جل جلاله كاو فرمانكاني أبي جيب جيب كريت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله ده فرمي أوي محمد صلى الله عليه وسلم أمري بيكردن جيب جيكن فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أوي محمد صلى الله عليه وسلم نهي ليكردن ليدور كونوا كابو أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة كوتد محمد رسول الله ده بي فرمان كاني جيب جيكي أبي فرمان كاني تخوش بي أبي أوانيك محمد روشتيتي أويك سنتيتي أويك بيهاتوا أبي خوشد بيه بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفر ميه ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم أويك أمر بيكردون إيوة أويلت واناتان دا جيب جيكن وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أوي نهي من ليكردون ليدور كونه أواتي محمد صلى الله عليه وسلم لبجيكي چونك محمد صلى الله عليه وسلم كوتد محمد رسول الله يعني فرمان كان جيب جيدا كريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا رجك فرمي هم أمتك كما استبهشتوا مقر كسي قنيه وي مقر كسي قنيه وتيان قالوا يا رسول الله ومن يأبى چيه حزيل بهش نبي چيه نيه وي بستبهشت فرمي من أطاعني دخل الجنة هر كسي يكوي رايالين بكاد استبهشتوا ففرمي ومن عصاني فقد أبى أو يكيب جو رايالين ناكا أو يكنايه بستبهشتوا كوت محمد رسول الله دبي إطاعي رسول الله بكي صلى الله عليه وآله وسلم هاولاني بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لفرجيب جاكرني فرماني رسول الله دا لخوة شويستيان وبيغنبري إخوة دا زور روتوبون زور قالبوبونوا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم لقال يان تيكلبو ايج لقال اوانج لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيكلبو حتى الثوبان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لقال دا ابو لقال پیغمبر اخوا دا ابو خدمتي كردوا خدمتي پیغمبر اخوا كردوا اي كردوا بدست دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شن روجك اي بينيد متشاي رنگي طواونيه رنگي سرد زرد هو طلع الثوبان من ادبينم رنگ الطواونيه شن روجك ادبينم رنگ الطواونيه لي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم من شوروجك بين جار تو بينم لكاتي نوجك انا اوا كم بدا السدة من لخزمة الدام والله كان روجي كبير لو اكموا لدواي وفاتي تو كهموما ان اسينا بهشتو ان شاء الله تو بلد زور برزو ايما الاخوار وينات وانا بدبينم اي بيغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم او اخو شو يستي ثوبان ابو بيغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم شون شوقي هي شون الله اي بيغمبر اخوا من تو شون نبينم لباش ديجدا أو أخوة شو يستيها ولا أبو صلى الله عليه وسلم الله
أولام بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم الله لسروي آسمان كانوا آياتي بنارد ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الله سبحانه وتعالى فرمي أوانيك جرالي الله ورسولك يكن لقل الله ورسولك يدان لباشتا لقل الصديقين دان لقل الشهداء دان لقل الصالحين دان مجدد لي بأي ثوبان كتولق الرسول الله داي صلى الله عليه وآله وسلم كتولق الشهيد كان داي كابو أقاداري أقادار بين جوي رايالي من بو بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم ناكر ادعاي خوشويستي رسول الله بكيتو بلام هيس خوشويستي رسول الله لنا أخذ دانا بيت هيس خوشويستي رسول الله لما لكت دانا بيت أثري نبي لسر من دالة كانت لسر تلفزيونت لسر دموشاوت كوا خوشويستي كوا ادعاكي بو الشاعر يقدر فرمي من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه وسفاهة وهراء وهراء دفرمي هركس ادعاء خوشا ويستي بيغمبري خوابك بلام سودي ورنقر في الهديكي او تنها وكوبلي كسيك السفيه سر لشواوا والحب اول شرطه وفرضه ان كان صدقا طاعته ووفاؤه يا كم شرطي او ايكتوم بلاي محمد مخوش دوي صلى الله عليه وسلم او دبي إطاعت بيها بي وفاتها بي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم بل هاولاني بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم مشتاقي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم أو السوادة ليك يجلس جنجة كان بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم هاولان ريز دكات سواد توزيك قلوبوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أبيني سواد سكيدرش ولا للصفكة بانجيكا تأخر يا سواد تأخر يا سواد تأخر يا سواد سواد بشو دواوا بشو دواوا بلام سواد آقايليني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم داري كيش كولي بيه هاولاني بيه ريزدك أواكي شي بسكيا دل تأخر يا سواد دل أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آزار الدامي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا سواد اقتص مني اي سواد قصاصك ورد والله خد كره ولا زمن لو جنقدا يعني حالتك وياك بيغمبر اخوه صلى الله عليه وسلم مشغولها ولا مشغولا دنقي ذكر دي دنقي الله اكبر دي وزعك اوايا بيغمبر صلى الله عليه واله وسلم دفرمي ورد والله خد كوا علي بيغمبر اخوه ابيني من سكمروتا توش ابي سكدروت كي بيغمبر اخوه سكي بو هل اكاد درعك بو هل ذاته سواد ماشي اكاد دفرمي ما حملك على هذا يا سواد شي وايلي كردي اوابك اي سواد افرمي بيغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم ابيني اسا وزعجونا لواني يكيك من نمينين لواني من نمينم شهيد بم لواني ندبين مو ويستم اخر جار بو اخر جارم دمن بر بيسي توكي بيغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم هاولان اوابو شوي خوش ويستيانا بو بيغمبري اخوة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمان كاني دا جيبا جيان كردوا خالي كثير تصديقه فيما اخبر ابي اوي بيغمبري هنا ويتي صلى الله عليه وسلم اللوي طاعد براستي بزاني نابي لك سوشيال ميديا لشك شويني لك نالك كسيكي دم بيس كسيكي خراب كسيكي شبهة شي شبهة يكتبو داني قماني يكتبو دروسكا توبي خوشويستي كد كم كابو بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم تو محمد الناسيوة تو رسول الله الناسيوة تو بيشنجي تويا الله دفرمي وإنك لعلى خلق عظيم رسولك إيه ولا سلبو بير وشبر زيدايا تصديقه فيما أخبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الله لسروي آسمان كان ودفرمي ها والله كي إيه والليتيك نشوى نيردراوي إيه مايا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوي كي إيه لير الهوى إخوية ونيا وحي إيه مايا بما الناردوى كابو أقاداري أو بن ما زاغ البصر وما طغى أما تشي وصفاني كردوى أما الله يوصف رسول الله دكا صلى الله عليه وآله وسلم بل يخوش ويستكانم كوابو دبيت تصديقي كين أو الله إلا سروي آسمانا كان والتصديقي رسول الله دكا بباشي راقري دلي تشاوي دستي أخلاقي روشتي دلي أو بيغمبري من نار دوما أخلاقي برزا أو محمدي من نار دوما صلى الله عليه وسلم تشاوي راستا دلي راستا أخلاقي راستا همو جستي لروش برزي دايا أما الله وصفي دكا جل جلاله بوي أبو بكر بيقوترا الصديق بو بيقوترا لبر تصديقي بو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتي ان ورب زانها ولا كتشي الله الله شوما قدس اسراء ومعراج بيكراوا فرمي اجر اوت بيتي راس دكات او راس او اصبا وربونا برسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي لي اندرا صديق بو شنك هاولي بو لكي يا هاولي بو لا بيش بيغمبراتي هاولي بو بيغمبركي ايما بيش بيغمبر بشي ناس رابو صادق الأمين بارك الله براس قو أمين ناس لابو دواي هاتني وحي أبي ببي بسنوريك شو ببي بسنوريك
خوي بيش هاتني إسلام بيش هاتني وحي بيش هاتني جبريل صادق الأمين بوا لقال أوي دواي جبريل دي دواي قرآني بوا دي سبوتت شنوريك بلا يخوش بيستكانم الله سبحانه وتعالى وصفي كردو لقرآن دا إمناتو أني وصفكاني باسكين لتشندين آيات دا وصفي كردوا خالي كيتر كلباسي محمد رسول الله كوتد محمد رسول الله شون تصديقي أكي شون جرالي أكي أبي ألا يعبد الله إلا بما شرع أبي محمد شون الله يبرستوه صلى الله عليه وسلم تجوابي برستي شون سجدي بردوا شون ركوعي بردوا نيجي باني شون ركعاتي كردوا أبي توش تشرك أو ركعات بكي نوجي مغرب تشرك عاتي كردو آوا تشون عبادتي كردو تشون ذكري كردو تشون طارا وتوا تشون خذوا عني مناسككم للحج وتي شي وتي حج لمن ورقرم صلوا كما رأيتموني أصلي فرمي نوش كان وكو أوي من نوش كم ناب غير لغير محمد صلى الله عليه وسلم شت ورقرين بيشواني إيما شافعي إمامي أحمد إمام مالك إمام أبو حنيفة همو بيشواني إيما وتو أنا هر حديثيكي صحيح تابيني أو مذهبي إيما لو أنا إيما قصيب كين أو قصي إيماني بيكابي أقاداري أو من بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم برميدي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هر كارو كردوا يبكن أمري إيما لسرنوه رد أكريتوا أمري محمد صلى الله عليه وسلم لسرنبه رد أكريتوا أقادار بين كوتيان شتيك بيدعيه ها جاري ويا برجوتانا كوي بيدعى يعني أويك محمدنا يكردوا صلى الله عليه وسلم كوي الصحابنا ينكردوا كهولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننكردوا ديني إيمة تواوبوا ديني إيمة كاملة بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لو حجة إيمة بوهاتون لحجة الوداع ده آخر آيات دابة زيتيبو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فرمي ديني إيمة تواوبوا ديني ايما طواب ديني ايما نقصانيتي يعني كسيك لخوي هو شتيك ما بو زيادك محمد صلى الله عليه واله وسلم ديني كامل كرد وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا الله كلامي خوي تواكر الله ديني خوي تواكر اسلامي ايما طواب رحمتي رسول الله رحمتي الله توابك رسول الله دينك ايتي بلا خوش بيستكانم خالي كيتير جرينجا كلبي لهمك زيات ما خوش بيت ابي محمد لهمك زيات خوش بيت فحسي دول مانكين أما يدعاء مقصنية سأمن بلهم بيغمبري خوام لها مكزيات الخوشوي أبي لناخد دا أو خوشوي استيها بيت هي أقر نية بوي بقري أو بيغمبري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم لقل بيشوا عمر دا بيشوا عمر فرميت دستي رس دستي قرتم بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم أو عندهم هزب خوشوي استي كرتم أي بيغمبري خوايا توم لها مشتي خوشتر دوي لك سوكارم لا مالو من دالم لا مشتم إلا أنا رفت نفسي قوم نبي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمينا خير يا عمر والله ايمانك كامل نيه ده فرميتوزي كي ترويش ان رسول الله فرمي اي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم والله استا توم لخوش مزيات الخوش ده فرمي الان يا عمر الان يا عمر استا يا عمر كابو با فحسي خو ما يمكن شي لايما شوك هل صاوت ولا سجدة داوي لله كربي يا الله يا الله رسول الله بيت خو سنجار قرياوي لنا خوا بويك بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بيت خون مان تن مشتاقي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم راز دكين يا رازنا كين والله ما كي لا يخو مانا فحسي دل مان كين تن خوش ويستيمان هيبو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لناخ مان دا استهار يكك لما زلسي خو مان با فحسي خو مان كين قرياي بو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قرياي بو بينيني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يانا قرياي مشتاقي بو بينيني يانا أقدر بين أوي الدعانية الرج قيامته ناتو أنا بلي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم شفاعة بوبك خوش ويستي أولاد لدانا بوبه تقول لي سحقا سحقا لمن بدل بعدي لمن غير بعدي كابو أقدر بين دبي له هموش تي خوش زيادة خوش بوي رسول الله دفرمي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس يجمعين إيماني هيش تيك رأي وكاملية تا رسول الله لخوي لماله من دالي لهموك سي خوش ترنبيت بوي كابو أقداري أو بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم لها مكزياتر من خوش بيت بيغمبره هاولاني بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم أبو بكر نمونا لخوش ويستي رسول الله دا صلى الله عليه وآله وسلم لهجرة دا سنتعور ريكر بيغمبر لقل بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم هجرتك دايك من عائشة فرمي أو روجي كبيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم بأبو بكر يود بو هجرات
دفرمي كسم نبيني ولا خوشيا قريابي بينين باوكم قرياك كاتي بيغنبر صلى الله عليه وآله وسلم في فرمو أي أبو بكر خود بيشوا بو أوي لقلم بيبو هجرت دفرمي لخوشيا قرياب فرمي الصحبة الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاوليتي تو يعني هاوليتي تو كما بيغنبر إخوة دستي كرد بقريان بو خوشيستي رسول الله لو هجرتي لقلابك صلى الله عليه وآله وسلم ولو كاتشاك وفاتي كربو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم نيو تاواني هل دايا وما شكر فرموي تبط حيا وأميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي بزين دوي بمر دوي بوند خوش بوي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كابو أك خوش يصير رسول الله تنها أجدار بن زباني أبي دلد مشتاق رسول الله بأبي تشاود فرميسكي بو خوش يستي بو بينيني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم لنا خو بو يبسوتي شكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وصفي كردوين فرميتي من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي فرميتي خلكان يكهن لدواي من زور من يان خوش دوي فرميتي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله دلي خلقي واي أنت دا همو مالو سامانا كيد دا بس بوي من ببيني بزاني إيما لوانين أقر لوان بين أو أوصفي بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وآله وسلم كوا صلاة وتكان من بو رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا صلاة وتكان من بو رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا خوش ويستي من بو بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وآله وسلم خالدي كريم معدان وفاتي كبيايك صالح بو لك شكاين برسي وتيان تشتيق زور سرنجي توي راكي شاوة لخوش ويستي باوكت بو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دي فرمو همور شوك أتشو سر جيقا دي فرمو طال شوقي إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيشتنم بتو دوري خاد أي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دوري كيشا حسنا كم زوب يد بقام أي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم همور شوك لسر جيقا كشكي يفرمي باوكم وايوت أو لسر جيقا بيغمبري إخوامان لبير صلى الله عليه وآله وسلم يا لبير ما النية أو عمر لكاتي برين داربونك يا همو جياني برينة لكاتي سرمرك دا شون لدنيا دا صحبتي كردوا داوال دايك من عايشة يكا وعبد الله كرياني ريك لتنيش أو بينيشن أي هوا بسين دوي بمر دوي هاولي رسول الله بي صلى الله عليه وآله وسلم أقا دار بين خوش ويستير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لناخ ما دا بشينين أوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي ألين كي كسيوتي محمد رسول الله أبي لناخي دا رسول الله أبي أبي لتشاوي دا رسول الله أبي أبي لضلي دا رسول الله أبي أبي لأخلاقي دا رسول الله أبي أبي لمالكي دا رسول الله أبي صلى الله عليه وآله وسلم إيما لمالكان من كوال أخلاق من دالكان من فيري خوش ويسير رسول الله كين صلى الله عليه وسلم كشكان من كركان من لمالي إيما دا باس سيرتي رسول الله هي لمالي إيما دا روجك سيرتي محمد صلى الله عليه وسلم خوين را وطوى من الله كان ما نفير كردو لسر أخلاقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يانا أو أخو بيبي كري عادية زيدي كري ابن دثنايا هردو كان جيراون لشوين يقدان برديان تيدا قرن برد بارانيان كردون كافرة كاني قريش أبو سوفيان قرتوني بانجي خو بيب دكن دلان خو بيب توله آزار من عرحتي دا تيري تيقرن بندال بردي تيقرن حز دكي تولنا ومالو من دالي خود دابيو بيغمبري خوال شويني كي توبه دل حزناك محمد صلى الله عليه وسلم لما لكي خوي دا اللوية دركي بسيبه بيها اوه يخوش ويستي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل يخوش ويستكانم كابو أقاداري خوش ويستي محمد بن أقاداري كوتمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بابس عديعانا بابس قفتار نبي ايما همو روشي لنو يشكان من دا ايلين دلين اشهدوا ان محمد رسول الله شايتي يدين محمد رسول الله بلا شايتي كمان لزبان ما دا أبي بيخين ناخ مانا أبي بيخين دل مانا أبي بيخين تشاو مانا أبي بيخين نومال ومنال مانا أبي بيخين تلفزيون مانا بيخين موبايل مانا موبايل كد كوا خوش ويستي محمد تيدا صلى الله عليه وسلم أبي أقاداري صلواتي بين أقاداري السنة كاني بين أقاداري سيرتي بين أقاداري ريشي بين أقاداري حجابي بين أقاداري همو أوشتان بين محمد ينابيتي صلى الله عليه وآله وسلم لكو تايد دواكار الى الله سبحانه وتعالى ام سلسله محاضره لي ورقرتبين دواكار الى الله سبحانه وتعالى ام مجلسك لي رداني شتوين الله سبحانه وتعالى لي ماني ورقرتبيت همو مجلسك ما مجلس ذكر بو به همو مجلسك ما مجلس لي خوش بوني الله وبي جل جلاله يا رب لي مان خوش بي لدايك وباوك مان خوش بي عاقبه خير مانكي لسر اسلام ما جيني لسر اسلام ما امرين يا رب العالمين يا رب لكاتك ما امريني كخود مان رازي يا رب لشوينك ما امريني كخود بيت خوشه يا رب مسلمانا لهر شوينك
ملكي دنيا نارحت يك غميك آزاري كان لسر لسريان القري متى يبد مسلماني غزة وفلسطين يا ربي بها ناينا واللهم عليك باليهود والنصارى يا رب يا رب العالمين توخد ببهانايا نوا يا رب دولتي إسرائيل ببينين بچاوا كاني قمان خابور بي برو خيلنا وبشيد يا رب العالمين يا رب هدايات ما عندي آخبت خير ما كي لسر إسلامتي ودين داري ما مهلي ويا رب لدي كوباوك ما نخوش بي أوانا ما عندي كوباوك يان ما وسلامتي يانك يا رب العالمين يا رب كوتاو شمان كاتيك لم دنيا فانيخ فوسا درسين كوتاو شمان لا إله إلا الله يا رب العالمين كاتي لم دنيا درسين عاقبة خير بين يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: نويجي جماعات لبروي نية زودينية ولا قرآن دواء سبر سبر التوالي هات نويجي أن ترك ليه
1: دجاتي سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم وباور بين أبوني بردي كيزور خراب وإلحاد بباور سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا محدثي ما بس يعني هرشي بيواندي ببيغمبر وهي بجرنا شفاف ترين كساياتي أكثر شخصية حياتها شفافة للإنسانية جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابتي دليل بابتي دليل بشي دوامي مبحثي دوامي أصول الفقه بابتي دليلة مبحثي سيميان بابتي دلالات الأدلة كواتا قرآنك كواكز ناتواني ويني بنوسيت لو حروف عربي بيكاتو بيستو هجيا بيستو نو كواتا أوا سلمان دنيشيا أو قرآنا للايان خواويا سوين بجيان ديا محمد صلى الله عليه وسلم فلا سوين بالله سوين بذاتي بروريندت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون إيماننا يعني. سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم راضي قرآني بيروز دكا وهروها بعمليش برجستي دكات

0: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش حالين لألقيت شي دي كي بودكاسي تدبر بخزمت زناب تاندقين و ألقي أورومان إيوانة شي برزو خوش ويستمان للايا زنابي دكتور إبراهيم سنگسري مع مستاي زانكو بيجنج وتارخوين لشاري هولير. يا دكتور بخير وي
1: سباس عندك بخير كامل سيارة
0: بابت چی هستیار و زور گرنگ لروجگاری اورو من باز دکین سند لقرآن که براستی اورو چشه چی زور گوره لناو گنزان اویا خلکک اوی که بابرین سند رد دکنوا خلککی به شبهات کانیان سرسام دبی یان اوی تا تیده کوی پیویست من باوی بزانین قرآن بسی شیوک باسی سند دکا سند خواهی گوره لقرآن پیروز بس شیوک باسی سنجی سنتی کردی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اکتور پرسیار یکم لگل زناب دست پیدا کین سمچی سنت معنی چیه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. سرتا سپاس بو ایوه و دست خوشی لحیئی عالمی تدبر که منشتان جه کردوا لو مجلس پیروزانا بو مبستی کوا لگل قرآن پیروز بوستین لو مانگ پیروزا لیورد بینوا و لسری بوستین باز کردنی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها مبستی دا اوانی ردی گمانا کام دینوا بلکو پیوستی اکی دینیه سنتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعبیر لا برگید و می شایت ما دکات اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کواتا سنتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیوست با ایمان همو تاکک لتاک کان ایمه انجا اوانی کوا گمانش دور جنن دجي سنتي سرور صلى الله عليه وسلم بمبست هرواب عفوينية بلكم مبستي أنا شنك لبرقي دومي شايت ماندد كواتا ككسك قناعة يقيني بلقيت برامبر سنت لحقيقة دا شايت ماني لقيوة بوية مسلمان بيويستي لسنتي بيغمبر شهر زابد مبستي دا و خواهی گوره چون باسی کردوه بتای بتیش سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوائش اگر درفت بودین سری مشروعیتی یان مورکی ایش پی کردنی لقرآن پیروز وردگریت سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانان که تعریف یان کرده دو تعریفه تعریفه کی محدثین زانانی فرموده وتعريفك زناني أصول فقه زناني فرمودي يعني زناني حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم ده فرمون السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو يعني بمعنى كتر هو يعني الوقوف على كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا محدثي ما بستي أنا هرشي بيواندي ببيغمبر وهي بجرنوه انجا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموديك فرموه يان بيغمر صلى الله عليه وسلم إيشي كردوه أو إيشا محدثين دي جرنوه علاقي باش تشريع وهابي أنا بيت دعاي أصولي كان جايدة كان زناني أصولي فقه أو جار بلكو تقريري بيغمبر صلى الله عليه وسلم صحابي كسيق لبردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إيشي كردوها بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسري بيدنك بوا أوجد جرنوا
0: تقرير
1: وهروها بلا أو تقريره صفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خلقي وخلقي مثلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم صفاتي خلقي خوا أو إلى سر درس كردوه ما بس تدا تشريعني طبعا. بيغمبر صلى الله عليه وسلم دستي شون بوا دستي مباركي زوزو نرم بوا إن شاء الله لقيامات بخزمتي دقين ما تشيان دكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قدو بالاي چونبوا قجي مباركي چونبوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون رويشتوا اوانش انجراوتوا هر وكو چون لاني اخلاقش انجراوتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتحمل بوا تورنبوا كواتا بلكو زناني حديث باسي پیش لدائق بوني پیغمبرش لكن صلى الله عليه وسلم زناني سيرة وزناني فرمودش پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبير جوي لدائق بيد يعني لكاتي لدائق بوني باسي اودك يا خو ماذا زانين پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسه صالبو ببيغمبر بس زناني فرمودا باسي هامو متعلقاتي همو اوشتانه که پیوسته به پیغمبر و صلی الله علیه و سلم هموی دی جرنوا اوان جرانوی اوان زنانی فرموده ما بس تیدا یعنی وکو بلای بدکیو من تار کردنی توثیق کردنی هرچی پیوندی به پیغمبر و صلی الله علیه و سلم یعنی مثلا حشترکی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم که وفاتی کردوا که وفاتی کردوا حشترکی باشا یعنی خاتمی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم چی لحاتو؟ اوانا همو باز دکن کدینا باسی چم کی فرموده لان زنانی اصول فقه زنانی اصول فقه زنانی فقه اوان گرنجی بسی دادن گرنجی بلانی تشریعی اسلام دکن یعنی مثلا شریعتی اسلام چونه انجا او شریعتی اسلاما یعنی زیاترج لانی عملی زنانی اصول فقه و زنانی فقه زياتر قرنجي بتشددن بلاني عملي مسلمان أو كردواني كبيويستا مسلمان بيكا وأوانش كبيويستا نيكات بوية زناني أصولي كباسي چمكي سنتي پیغمبر لكن صلى الله عليه وسلم دفرمون ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية يعني همو أواني لبيغمبر ودرتون صلى الله عليه وسلم لشي لقول لفعل لتقرير بلكو باسي يعني صفتي خلوقي زرناك شكو دا كويتنا فعل قولك جوي زياتر يعني فعل قولك ما بس أن همو أوشتانية كلبيغمبر ودرتون صلى الله عليه وسلم بكالك أودين يان ما بس تيدا تشريع بو أمت ما بس تيدا تشريع أبو أمة إن جاء سنة منيك بينينا سنة قولي وكو بيغمبر كفرميتي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلي. وكو من وشبكان وكو من وشبكان
0: وقولية
1: أو قولية يان كفرميتي خذوا عني مناسككم حج عمرتان لمن وربقر باشا سنة فعلي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمودة الأحاديث المتواترة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من صحابي إمام علي وإمام عثمان وغيري أوانش أو فرمودة فعلية كإمام عثمان وإمام علي دزوجي هالقد فرموي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا أو دزوجي قرت أو فعلية فرمودة تقريري أو فرموداني كباسي شدا كان باسي أودا كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشتكي نكردوه بلام لبردمي كراوة دنگشي نكردوه وكو بنمونا حساني كوري ثابت شاعري پیغمبر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لمزقو دا شعري خوين دوا و هيريشي كرد سر بيدينان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اوجوهم روح القدس معك باش أوا يعني أو تقريرك من صاحب منك بلام تقريرك أنا قبل أي بيدن جي
0: في رازيبو
1: في رازيبو بيدن جي أو فرمودي كذا فرميت في غمر صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون في المسجد في يوم العيد يعني
0: كان ما رازيبو بويت
1: لناهم من صاحب منك بيدن بو بلكو سيري شي كردن تأيدي نكدن بقول ونهي شي لي نكدن بلام عيني أو بيدن جي شريعة بو شنك أقر شتيكي هلايان كذبايا وهجب لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بياني حكم خواهي قواربك سبحانه وتعالى وكو زاناني أصول چيان قتوا لا يجوز البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لأصول الفقه دا وقاعدة بازكري بيان لكاتي بيوستي نابي تأخير بكريت
0: بياني كيكسر
1: بياني بكات بويا بيدنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرشتيك تقريري پیغمبر صلى الله عليه وسلم به سكوتي او بل سنت كواتا او پیناسو او جوركاني سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
0: كاكتور يعني دتواني استبرين بودو پیناسا پیناسي محدثين زور فراوانترا
1: بيگوما
0: زور زور فراوانت حتى وكا باز ذكري يعني اواندا هموشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مابرين توثيق كرديا زور زاري فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزانان باسي پیغمبر دك عليه الصلاة والسلام درين هيتس كسق لتاريخ باسي هموش جاي نكرا بكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم وردو درشتيك آخر سكوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باس كرابي يعني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زول لك نعم مهم بتوزين سكوتي كردي لو راوستها لو بيدنقوا كاكتور أمن
1: بلكو أقرد تواني بلي
0: بلي
1: يا كم كس كوا وردو درشتي جياني تومار كرابت بيغمبر معنا صلى الله عليه وسلم يعني هذه كقل إسا أمنتو نازانين بابو داك من لحمام شان خويا شتو وجرأتيش ما نكردو ليان برسي كشي دايك من عائشة وخزانة كاني بيوم صاصم دايك أمهات المؤمنين قراوا يا نوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في الحمام وكيف كان يدخل الخلاء وكيف كان يخرج منه بلكو جماعي بيوم صاصم يعني كشوت لا خزانة كاني
0: هاي بترين أوش تاني
1: بويا شفاف ترين يعني شفاف ترين كسايتي أكثر شخصية حياتها شفافة للإنسانية جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كزني وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم جياني شفاف لبردز دابي تومار كرابي وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: كاكتور كسك بيوي دراسي سنة بكا آية سنة لكام زانس لكام علم دا دوستوى لكندر دراسة بكا مثلا علوم حديث يعني لفقه يعني أصول فقه
1: دتواني بلين طبعا اگر زانست كان زور زور شيب كاين وزورن
0: بله
1: او كباسي يعني مثلا باسي زانستي رجال
0: بله
1: اوش بيوندي بس سنه
0: بيوندي
1: بله بلام او كبلين زانستا گشتي كان زانستا گشتي كان بگشتي لسه زانست باسي سنتي پیغمبر دكري صلى الله عليه وسلم زانستي فرمودا علم الحديث
0: بله
1: علم الحديث
0: بله
1: إن جاء علم الحديث رواية ودراية هم جيران وكي هم لورقرتيني واتاش لي أويان باسي فرمودي پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم بتابتي لاني رواية با يعني توثيق كردني يان بدك يومان تار كردني حرشي بيوندي با پیغمبر وهبي صلى الله عليه وسلم زاناني فرمودا دين أوي بيوندي با پیغمبر وهبي صلى الله عليه وسلم بو زانياني فقه أصول ديرنوا دياريشي دكن أو فرمودا متواترة أويان أحادة أويان صحيحة أويان حسنة هذا حسن لذاته أويان حسن لغيره أويان غريبة أويان ضعيفة أويان موضوعة دين بمعملك مادي خام شان بشاني قرآني بيروس لبردستي زاناني فرمودة دادنه أو لا وكل
0: زاناني فقه أصول
1: يعني زاناني فرمودة أو بابتا دخن بردمي زاناني أصول فقه وفقه إسلامي زانستي دوم بابتي أصول فقه لا أصول فقه يعني أصول فقه دتواني بلين بتشنت قوشيك دا بجبوه بابتي حكم تعريف حكم ذكاء مكلف كيا جوركاني حكم وبابتي دليل بابتي دليل بشي دوامي مبحثي دوامي أصول فقه بابتي دليلة مبحثي سيميان بابتي دلالات الأدلة دلالات الأدلة شون يعني بتشي وازق أو فرمودا بشي واز عامة بشي واز خاصة مجملة مبينة مطلقة مقيدة وهذا كوتاي بشي سيميان باسي مجتهد دكا مجتهد كيا أو كبتوانت يعني أهليتي استنباط أحكام لدليل هبت ولا قال شي لا باسي مستفتي أو يعني مقلد أو أنا دكا أوي كوا جرينجا زناني أصول فقه با با بأصيلي باسي سنتي بيغمبر كيدا كان لباش لمبحثي أدلة يكمي عن قرآنه ودومش سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن جاء طبعا يكم كسيش كأو ترتيبي هنابت إمامي أمات وإمامي مسلمانان إمامي شافعي رضي الله عنه ورحمه الله إمامي مذهبي كردان يكم كسب وكوا كتابك لأصول فقه نسيب بناوي الرسالة الويدا باسي سنتي بيغمبر دكا صلى الله عليه وسلم وذكري بلين إمام شافعي يكم كذبوا زور ببارزي باجوي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كوا يعني هندك شتيان تركرت لزماني بيغمبر كردويتي فرمي والله قبلناكم أو إلى زماني بيغمبر كراوة إستعجنيكم ليكس قبلناكم أولا لاني حرب ردة أولا لاني عملي للاني يعني راقرتني هيبتي دولة إمام شافعي لباش أو رحمه الله هاد للاني فكري وللاني علمي برامبر أوانا وستان كوادجاتي سنتي بيغمبر عندك صلى الله عليه وسلم بويك رسالة إمام شافعي وقت بكاني تر زور زور باسي شدكات باسي دفاع على سنته وقرنجيبا سنتي أحادي بيغمبر دكا صلى الله عليه وسلم أو يعني حديث بو أو شان فقه أصول فقه بو زناني فقهش باسي فرمددك زناني فرمدش فقهش باسي فرمددك بو بلغي يعني بو شوازي كباسي دكن يعني زناني أصول فقه ضلين دليلي كم قرآن دليلي دوام سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بويا دبينين لكتابة كاني فقه ضلين هذا واجب لحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو ضلن هذا حرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه أو لما ثبت فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام كواتا زانس لفرمودا لسي ناو سي زانس دا يعني سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سي زانس إشي لسردك زانس لفرمودا زانس لأصول فقه وزانس لفقه إسلاميش بلكو زانس همو زانس تكاني تريش يعني تشونك يعني
0: تشتدى
1: بشتدى بلام أوانا بلى بتركيزي إشي لسردك
0: دكتور سورة فتح خاقي بلك هذا فرمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آيات سواتها يكدقيني
1: طبعا أو آيات لباش أو آيات ديت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
0: ولو كره
1: الكافر خواي قورة أو ذاته سبحانه وتعالى كوا بيغمبري ناردوه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ناردوتي هدايتي خلقي بدات وإنك لهدهدي إلى صراط مستقيم بالهدى ودين الحق أو بيغمبرا هل قري هدايته بو خلقي وهل قري ديني حقه هرچند بباورة كانش بيان ناخوش بيت لير دا باسي بيغمبر دا كابلام كساكينه هناو بيغمبر اكديت ديني حقي بيه وهداياتي بيه لآهاتي باشا دا فرميد محمد الرسول الله
0: صراحة
1: لير دا إمامي بغوي رحمه الله دا فرميد انتهى الكلام لير دا أو محمد الرسول الله أو بتنيا جمليه كمعنى بخشة مبتدأ خبره محمد صلى الله عليه وسلم أو مبتدأ رسول الله خبره إن جاء ابن عباس إمام بغوي غير أويش لا ابن عباس رواية ده كان دفرمون خواي قبر سبحانه وتعالى لو آتدى شرعيتي دعوة بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني أوا إثباتي نبوة أبو محمد صلى الله عليه وسلم يعني كدلين محمد رسول الله همو طبعا أو آية محمد رسول الله ألقي بمو أوشتاني كبيغمبر كردويتي وفرمويتي وإقراري لسر كردوا بفرماني إخوة سبحانه وتعالى حلقي وصل أو آية
0: أو آية
1: حلقي وصله محمد رسول الله كواتا همو أو آتاني باسي إطاعي رسول دكات باسي حرام كردني سر بيشي دكات ليرد باشا أو كي أو رسوله كسيك بيبه برسيت دلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتا أو آتا شرعية دانا يان إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيد قورو سرورمان بيغنبري خوايا ما كان لآيات كتر ده آيات سورة الكهف ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سورة أحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
0: ولكن
1: رسول الله وياك
0: خاتم النبيين
1: وخاتم النبيين أودو كواتا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم بويا أو بابتا باشا لير أجر يعني قرنجي لودا إثبات نبوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إثبات رسالة الله له صلى الله عليه وسلم باشا لير دا دلي أو بزماني أجر بباوران يعني وكب لي فرضا أو برسالة بكريت باشا أو قلت لها محمد رسول الله ان جاوش دگینی مدلین پیغمبر آتی پیغمبر دگینی همو فرمان کانی پیوسته بجی بجی بکری دلین به بلگی شی دلین به بلگی او آته او آته بو دلین شوکه او آته بشک ال قرآنی پیروس ای باشه ای قرآنی پیروس یعنی چی دلین قرآنی پیروس تاک معجزه بلگی لنا خویده تاک معجزه سرزویه حتا روز قیامت دمنه تا و
0: بلگ کانی جگل خویتی
1: بلگ کی حلگری حقیقتی حلگری حقیقتی خویتی چون خوای گور سبحانه و تعالی لا آتی که قرآن فرمید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا في السابق نتان توانی لرابردو ولن تفعلوا في القادم فاعلموا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدا للكافرين يعني أو باوري بينينت أو أهل دوزخ كواتا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعية رسالة رسولية لقرآن وردقري أو قرآن كذا فرمي خلقينا قرآن بزماني عربي نسراوة بو بيستو هشت يا بيستو نو بيتا نسراوة وهموي لبردستان دايا نك خلقي عادي برون كوربند بقرن قريش كوا يعني تشيابون لبليمتي لزماني عربي ده
0: تحدايا
1: طبعا اقر كستواني باي قمانيق لسر قرآن دروس بكا
0: تكذيبي قرآن
1: قريش ديتواني شونك قريش بليمت من لزماني عربي قريش تيوان ابو يكش تجنيا غلطة كليه بقرن بلن او تشتق ناقر بلكو چن كسيان ناردوه چن كسيان ناردوه خريق ومسلمان بيت هندك يا مسلمان بون هندك شان هلا برعيبه اشتكان داب وشيوه كواتا قرانك كواكز ناتواني ويني بنوسيت لو حروف عربي بيكاتو 28 يا 29 كواتا او سلمان دنيشيا او قرانا للاين خواويا كل لاين خواوبو او قرانا دفرميت يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول تواو أو جاركي رسوله محمد الرسول
0: الله صلى الله عليه وسلم فعلا حلقية بينهم أو آية
1: وبيني أو آية محمد الرسول الله ألقي بسنوي قرداني همو أفعال وأقوال وتقريري بيغمر صلى الله عليه وسلم بقرآني بيروزة أو قرآني كواتحداي هتا الرجل قيامات بردوامة فرمو النموني بيننوا أقل نموني يقبيد يعني قرآن شرعيتي دكوي بلام خواهي قرد فرمي لرا بردو نتانتواني لدى هاتوش ناتوانن هر چند هر چه چی شارزای دنیای کویب کنوا
0: از آخر داتوان دکتور آیت چی دی کمان هیل صوتی نجم خواهی گوره وصفی پیغمبر دکا صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
1: يوحى
0: طبعا آیت زور یعنی بابرین یک لو آیت گورانی که وصفی پیغمبر دکا خواهی گوره آیا او وحیا بس قرآن یعنی سنتیج دسته من او وحی که وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى
1: أو آتي سورة نجم طبعا سورة نجم إيش باسي إسراء معراج بيغمدك صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى حموي بيدا هلداني خوايبو بيغمدك صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى نجم رابو نسري ليشيوه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو لخوي وقسناكات كواتا أو آتش إثباتي أو ذكات هذه الآية تثبت أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن جاء لي رضا طبعا ينطق لقل يوحى أودو ضمير ويا ينطق بيغمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم، وما ينطق يعني وما ينطق محمد عن الهوى. واضح طبعًا واضح طبعًا طبعًا. لازماني عربي باشا أدي إن هو إلا وحي يوحى باشا إن هو إلا وحي يوحى تنها وحي كوا بويديت إن جاء وانا يقومان دخلنا سر سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دالين أو آتا دالتي وما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا القرآن يوحى إليه، هذا القرآن يوحى إليه أو كاتولام أويا
0: وكو ظاهرة كيف أنت مشاهدة
1: آخر اللي بدأ أخوي دائما كضمير ديت دبي لبيش دا اسمك ظاهر هات بيت دنا أخو أولنا ونا قزما ناوكي أشكراني باش لو أعتدى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق هم باسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي قرآن نهى توتابلين زميري بودا قريتا باشا بيان دا قتريت شون زميري كم قتان ضميري ينطق بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشا دي أويدوتان شون كرد قرآن
0: قرآن
1: هر بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى يعني يوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كقرآن أو كسنة
0: سنة.
1: إن جاء لي رداء إمام الشافعي رحمه الله فرميت فرض الله سبحانه وتعالى يعني اتباع سنته صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله رحمه الله فرميت خواي قولا فرضي كتكوا بدواي سنتي بيغمبر بكم صلى الله عليه وسلم شنك إمام شافعي بو إثبات سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مجموعة آياتك دينتوا مجموعة آياتك يا حرديان لسورة بقرة لآل عمران هي لجمعة ده هي تقريبا ششحود آيات هرهميان باسي الكتاب والحكمة ذكات باسي كتاب وحكمة ذكات لآتك ذا فرمي وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة كذا فرمي إن هو إلا وحي يوحى لو آتك ذا فرمي وأنزل عليك الكتاب والحكمة إمام شافعي ذا فرمي أو آتك لقل آتي سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جاري دفرميت بدو بلقى إمام شافعي دفرميت سمعت من أرضى عنه العلم بالقرآن أو دفرميت دفرميت جويم لوان أبو كوال زانستكان رازيبهم لباري القرآن إمام شافعي وهذا فرميت دبيت جيب نوانا كدلين الحكمة هنا السنة
0: السنة
1: حكمة لرداء سنته بو يعلمهم الكتاب والحكمة. كتاب ديار القرآن حكمتش سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم
0: ناكري خوردو شهر لقى القرآن يبي
1: أو جا دفرميت ببلغي كتريش دفرميت خواهي قبر سبحانه وتعالى ليرا لمعرض منت لقد من الله على المؤمنين خواهي قبر منتي كرت بسر إيمان داران إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إنسانك لخواهي عن بوبا بيغمبر فريش ليقنا بدعاي بلين والله ما نزاني شون خوي دششتو شون نجي لكت لخوي أنا توا يتلو عليهم آياته آيات خوي أنا بس هذا خوي توا أو جار ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن يعني في ردكاتو
0: حكمتش
1: أو جار يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة باكشان دكاتوا دفرمي أو هربوش دوشة توا بلو دوشة توا كوا سنتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم وحية بوي بيغمبري صلى الله عليه وسلم فرميتي لو فرمدي أبو داود لنعماني كوري مقدادي كوري معدي كريب كفرميتي ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه بزانا ها
0: صحة.
1: من قرآن نموني قرآن شنبهاته كتشي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: رقا وآياته
1: هر أو آياته إن جا كبلين أو سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ضلين كاكا أو سنتي بيغمبر مشروعيتك إلى القرآن ورقته بلا
0: كواتا يعني إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واجبة وجب ذكرني سنة شي واجبة قرآن سن باسي إطاع أو جب ذكرني سنتك إلى كاكا كتور
1: هندك زانان دفرمون أقب دواي قرآن ده يعني بوستين لسر قرآنه بدواي أود أبقرين كوا سنة خواي قورة الشرعية داداتي واجبي دكا دلين زيادة لحشصت آيات
0: الله
1: حشصت آيات بيغي سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ومشروعية سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وواجبية سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر أمد دقيني
0: وجرأتي ديو إنسان إنكاري سنة جرأتي جزور قورية
1: أمن نعلم شرطا قوتم أو إنكار سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم برقي دومي شايتماني لقيوة خواهي قبر بمان باريزي بويا آهد قليكي زوزور هيا كباسي شدكات إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أو آدم يلسلي بوستن بآياتك أنت توابكي آياتي كتر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني أو آتزو صريحة أوي طاعتي بيغمبر بكات سنتي جيب جيب كات كواتا فرماني خواي جيب جيب كردوها كان فرماني أوي كذا فرمي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله باشا أو آتي يعني هندك آتي تر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم خوا سوين دخوات
0: الله
1: سوين بجاند يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا سوين ب ب ب ب الله سوين بذاتي بروندت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون إيمان نائن كواتا بويا أجر يعني كسيك بقوم يعني بلين عذرك هبيت تمام بارا بلام رنجا بلين كافر نابي بلام هر كسيك بلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيشي بيناكره إيش بسنة ناكرت بمطلقي زنا عند فرمة لدين دشيت ده شو هو آد فرمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
0: فيما شجر
1: أو كافك في خطاب أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى أنت كان حكم فيما شجر بينهم
0: شلون دبت حكم
1: شلون دبت حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم جيب جنبه أو جان نكره عنده دبئ ما استعدادي نفسي ما نبت ك بيغمبر صلى الله عليه وسلم حكم دال سر قول فعله اشتكان من ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليمه
0: تسليم كامل
1: تسليم كامل بلين يا رسول الله وكو إمام أبو بكر الصديق قلت يعني ورا ورا برادرك دلشي قلت دلشي قلت له والله أوشو تشوما بيت المقدس اللي شوما آسمان وهاتم أخوارو شونيش مرقرن بو قلت قلت يانا قلت يانا بلقوا توابا ورم بيجكا أنا صدقته بأكبر من هذا
0: الله.
1: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا كاتي خوي إيماني سلامتي خلقي إيمان دار نا عنده قلت أري بابا دواي دابشي أري أو وابد يانا تعارضي هي يانا خوان ندا كده دمي خوان أويك يعني مستوان نبو دمي خوان لاشتكان ندا كده بل كلي عند قرابه ما مساي كده يفرمو خوش ويست فرمويتي راسه وخوش بجيدك ويسلم تسليم
0: حتى حدك زاري واحد يقول ما مستوى يفرمو سكو زاني ما مستوى قرآن وحديثة طبعا
1: انجا او آتي كده فرميت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فردوه في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا زناني أصول فقه دفرمون أو آتا بناغي شيئا بناغي أدلة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يعني القرآن حجة قرآن بمجملي بلقيا بيوستا بو تشريعي أحكام بكار بهندريت وأطيعوا الرسول سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دليلي دوما وأولي الأمر منكم زربي زانيان دفر من أولي الأمر منكم زانيان يعني زانيان أجر اجتهاد ينكرت لقرآن ولسنة باشا تشيا أو دبيت حجة وأولي الأمر منكم باشا فإن تنازعتم في شيء أجر منازعتان هبوا لشتيك بقرنوا بلا علمانا خواي قبر أواني دركت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قياس بقره وهرشي بلغ كاني تريشا همويا دقرنا وسر قرآن وسنة بيغمر صلى الله عليه وسلم بويا زانان دفرمون لترتيب أدلة لأدلة مبحثة كي يبيدوكتية ترتيب الأدلة يكم ينضلين قرآن وهو أم الأدلة ومرجعها قرآن بيروس دا كاني ينسرشاوي همو بلغ كاني بو حتى سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم شرعيتي لقرآن وربتوها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إجماع ينكر يعني اجتهاد ينكر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بقرنوا اجتهاد بو حل كردني عليه السلام شرعيتي لقرآن وربتوها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إجماع ينكر يعني اجتهاد ينكر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بقرنوا

0: ڕێگە و پرسیار بێ چۆن باشە ئێمە ئێستا نوێش بەرەو کوێ دەکەین
1: کعبە
0: وایە
1: طبعا
0: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها شندخا تريدلي بيغمبر قراوة صلى الله عليه وسلم ضل همي الشدبينين تشاود لأسمانا
1: حزد لله يشدي كي لبو
0: حزد لله يكترى قبلة ببيت وكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام الروبك مسجد الحرام أولا كيبو لمدينة ويا لمدينة بو باشا بيشتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم نوجي كردوي عنا صحابة كان نوجي عن كردوي عنا
1: أكيد
0: بيقوم عن نوجي عن كردو مسجد قبلتين هي وا استاذ يارا قبليك روي لبيت المقدسة قبلة أصلي كي استاش روي لك مكة وا ضلين لوي دا ليك نوج دا روي عن لوي كدو كقولتين ألا إن القبلة قد تحولت راستو خور روي عن كذا كعبة
1: أثناء نوج لنا نوج
0: زور باشا ضلين صحابة كان قوتيان كواتا إما هندك برامان شهيد مردون وإما شبيشتر عبادة ما نكردو كواتا هما ليش ما اللي قبل نبوة برو
1: كرومان لا بيت المقدس بو
0: هشما خواي قبرا فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: الله
0: أويش تان قبولة باشا ألي ردا برسيار أويه برسيار أويه كسيك بي إنكاري قرآن بكات إنكاري سنتي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم بلاي حجانية ضلين باشا بيغمبرك صلى الله عليه وسلم بيجا ويروبكا تكعبا روي كردو تشوي بيت المقدس باشا يك آتن بو بينن حمو قرآن بقرن بإشارتك إجباسي أوبكا كوا بليت روبكا بيت المقدس بلكو عيني فعلي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم خواي قوة رب تشريع قبولي كدو فرميتي وما كان الله ليضيع إيمانك
1: يا دكتور جامكو قلت من يعني جرأتي ده براسي إنسان دواي أوهم وآيات أوهم وأوامري خواي قورا إنكار السنة بك طبعا واني كمنكري السنة هروكو أوتشج يعني ملاحظك زور دار ده قلت لي قرآني يعني مفهومك عن معلومين زنابت زور غلطة قرآنيين أو هنا القرآن
0: دجة سنة
1: أما قرآنينا دجة سنة من بأوان برسيار من زور براسي بابتك بس وقتك زور كما بس كوتاي هر أو باس كين أوي دجة سنة كان أو كدجة سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم زور زار مستشرق كان طبعا كات خوي باس يعني كردي واستاش خلق كيل السريت كيمان لا سيوان دا كنوا ما فرطنا في الكتاب من شيء أو أن درن حرتي هي القرآن باس كراه وخوي قوري بخوي بعد له سبي يسمع بس سنة شون ردي وأنا بدينا
0: طبعا بكنا بكينا قاعدة بوخوما وبهمو كسيكش كوا بدواي سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم كبي جمان كدي لدورة زور ترسناكا كلين زيك دبيو زور بوشة بكنا طبعا مستشرق كان كمال خلقك هاتون لعالم إسلامي داخل ديانا وكو دلي الشيخ مستشرقين ما مصاي قوريان جولد ستيرة مجاري جولكية هاتو لعالم إسلامي دواي چوتا جبي أزهري لبركردو لبش خوين ديوتي وكتي بداناوة لسر سنة بن صلى الله عليه وسلم مجموعة قماني كفرداوة همو أواني بخواي عن دلين قرآني وإيما بخاري آواء ونزل بخواي ناتوانن بينش فرمودي بخاري بخواي نوا بدرستي باشا بلکو گمان دکره زور بیان قرآن بزن بخوین نوا یکی کن دمی خویل وش تند ده نید زنی نوی صورت کنی دگو صورتی رقم آن ده هر بار رقم لبری کرد بوم آویک و گرینگ او آتا ها دلم لدور و گمان کانی انتر سناک ل نزیک و پوشال دبنا و هیچین قربوکن ناو بطالن او آتا بله اگر وابد ما فرطنا فی الكتاب من شی ل قرآن هیچ من بجنیش تو او بدو شيوا ولام ددريتوا اول امان هل دتكن دريت بوج دكريتوا يا كم يعني او اتا ككتاب لقرانيه لوح محفوظه شونك اتا اتا كسد فيلم بيستر دفرميت ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه لبيستر باسي مخلوقات انا ذكات دفرميت ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب أو كتاب خلقه أو لوحي باسي لوحي محفوظ لك باسي قرآن ناكا نالين أوانا نخير نباسي قرآن ناكا باشا جدلا سلمين دراء أو باسي قرآن دكات ما فرطنا في الكتاب من شيء بدو شيء قرآن هنديك شتي أحكامي باس كردوا بلام كما بتفصيلي بلكو قرآن زياتر بمجملي أحكامي باسكردوا فرميتي أقيم

0: يقيم الصلاة فرميتي ولله على الناس حج البيت بيغمبر فرميتي صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم باشا كواتا هر قرآن دست من دقريتو بي من دلي ببراكتيزي يعني بعملي واجبات كانتان لكي وفير بن لبيغمبر وفير بن صلى الله عليه وسلم بويا لفرمو ديك دا كوا لإمام مسلم إمام مسلم ديجارتو دا فرميت صحابة كان دفرمون نزر جبريل عليه الصلاة والسلام فصلى ها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جار جبريل عليه الصلاة والسلام نيجي كرد يا غمر صلى الله عليه وسلم نيجي كرد دعائي فرموي بهذا أمرت كواتا انجا بين جنجا كان بن يان شيوازي نيجي بيت يان شيوازي نيجي بيت بوي فرموتي خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي يعني شلون من نواجم كرت أويك أخوة فرميتي أقيم الصلاة آخر واب طبعا نالم دجمنان كبستوي أنا لسنة بدن برقي دوامي فقري دوامي رسول محمد شايتمان دلقين باشا بيمنا لي أكابريات شلون نواج دكات
1: أكيد
0: شلون دزاني نواجي بياني لإستادايا أقر كاتك سنة دياري نكات شلون بيمان دلي بياني دور كعاتا نيوران وعصر وعشاء شوار كعاته ومغرب سير كعاته نيوران وعصر أوانا سرين ها دور كعات بيانيان لقال دور كعات يكمي مغرب وعشاء جهرين أو يترسرية باشا ميقاد لكوه دبسره لكوه كوتايده چزيقرق دخويني أوانا هر هموي لكوه فردبين بوي أوان ديانويت زربكي كشنده لأمتي إسلام دن لو گوره بجی بیالن بوی کابرای نخوین دوار خومن لب کاتا اوا بلای ورن نویش بوک شیواب کن او کاتا لجیاتی شیوازه که نویش ملاین شیوازی نویش منده بیت
1: اکید یعنی بوی دبین که اگر فعلا یعنی او انکاری سنت این ریگای کلبو در چون لدین و ملموسیش دبین خلقه که اما خلقه که براسته بناسین دیان ناسین صبر صبر شبهات شبهات هاتن پیش تاوای لهات بدایت زماعتیان ترک کرد نحن نواجه جماعات لبروي منيه وجودي نيه ولا قران دوا صبر صبر التوالي هات نواجه نترك ليه
0: دجاتي سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم باور بين ابوني برديكي زور خراب والحاد بباور
1: خويا غرب ما بعرف خذ خير داتو فاكتور
0: دسي واش خوش
1: داوكرين خويا غورا
0: طبعا بابا تزفرا وانا
1: اكيد طبعا
0: من داوا لمسلمان عندكم الحمد لله بزماني عربي بتايبتي وبزماني كردي درباري سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودرباري قمان وروان نوي قمان كان زوش النسلاوة بدوا دابتشن بخيراي تسليمي قماني قمان شكان نبن بلكو هر قماني كات بقرينوا لاي زاناني متماني بكرا
1: كأوانج لقرآن والسنة
0: هر كسيكيش هر كسيكي شتيكي لسرنا زانانية چونك خلق من هي ميزريان لسرناوة بو تشويه كردون وناشرين كردني إسلام ميزر. خلق هيا شهاده پیدراوه پیدلن پسپور لفكر اسلامي بولدان لا اسلام ولا بنمكان اسلام ده بزور وريابن خلق ولامي گريك ويركانيان لزانامت مانا پیدراوه كان وربگره
1: خواهي روز زخير داتو
0: خواهي
1: كارين خواهي گورا لسر ريت كبر يوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوستان تال قيداها توي بودكاستي تدبر وخواهي گورتان دس بيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. برزانم لا خزمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم یارانو هاولان دوری دا لا شوی را بردو لا درسی را بردو تقریبا هاتینا لای غزایک لای جنگ یک یاخد پیو تسریه لا بروی پیغمبری خوا تی ابو علی صلوات و سلام اگر چی حجمی جیش و جنگ کش زور گوری ک پیو تا و جنگی مؤته کلم جنگا کاملا قاده باریس سرکردی ناودار و دیاری مسلمانان و قریب و نزدیک کانی پیغمبری خواه علی صلوات و سلام قیاده و سرکرداتی ام جیش و ام سپاه اکن با برانگار بود نوی جیشیشی شرشی نابرابر لعددا لعدیا لتاریخی دامزرانی جیشا و هر وال مسافیشی دوری جنگ گشته هیچ قیاسات و پیوریگ ام دو قوتا ناگین تاوی که برنگار یکتی ببنوانی که پی اوتری جنگی موته پیشوا یک نقطه بازه کم تا بزانید او قائدان شیه بون حادثه اگه لدوای گرانوی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لعمری قضا که پیغمبری خواه مال آوائی که اودیت دره و لمکه کچیشی حمزه مامی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام که لجنگی احد شهید بو و یک شب لهر خوشی بستکانی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام کششی هاوال پیغمبری خواه کاتو بانجی که بماما طبعا دیاره باسم کردو حمزه رضای الله علیه بیل اگر پیغمبری خواه علیه صلات و سلام اگر چی مامو برازا بون لهمان کات دا براج بون یعنی لرضاعو لشیر خواردنو و برا بون بیکوانی برا بیتو مامی منالکانی هاوال یکاتو بانجی کات بویل اگر یعنی بروات داو اکات کله گل اوانا پیغمبري خو دغه خو ابي بابو مدينه مباشره علي كوري طالب رضي الله الى سربيت هلي اقدرت با وشي اكات افرم دي رسول الله من ايجر مخوم چكه له موكس اولاترن بي هم له خزمايتي و هم خزاني شم ك فاطمه كشيتويا ابيتو با خزمايتي شي نزيكا زيدي كري حارثة فرمي يا رسول الله من أولاد ربي من أيقرم أخوه متبنية كم ومن بخيوية كم جعفري كري أبي طالب ك بهمان شيوة أفرميت من لهميان أولاد ربي كبيقرم أخوي شكت جغل لوي كقضي خزمايتي أو نسبة زائدا بوري شي خزاني منه پوری او خزانی منه چکه اسمایی کسی عمیس خوشکی خزانه که حمزه لبر او پوریشی به همانشی و خزانی منه لبر او من اولاترم عبیت مناقشه لسری پیغمبری خواه علی صلات و سلام لدوائی دا ایدات دس جعفر تسلیم به اوی اکا بخیوی که بو چکه فرمید پوری خوشکی دایک لجیگی دایکا همان حكم دايشي هي يعني بور حسابي دايشي بوكري او بوريك خشكي دايكا حسابي دايشي بوكري بو پیغمبري خو علي صلوات و سلام اي بخشيت باوچ كفرم الخاله بمنزله الامي بوري بابلين لا لا لا دايكا واني وكو دايك وايا باشان بعدي كر ابي طالب فرمي انت مني وانا منك بو يضل يعني بداتو انت مني وانا منك ملتهم توج لمنيت طبعا بو حز كم يخ نقطه بزان البيغمبري خو وصفها مها ولاني كردوا ببي موقع وشو انك كروي داوا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وصفي خواني داونتي كش اما بارز بكريتو انو جايب كريتو ولا خرج شكو بلا ماشي كتابه تيتر لوانيكا وهانيه يعني لهر شو انك بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وصفك لصحابة كاني كردو كبرا وبر إخوتي بلام شو أنا كأو أخوازي بلام بهماشي وبجعفر أفرمي أشبهت خلقي وخلقي يعني هم خلق وبيجهاتو شيوات هاتو توسر من هم أخلاقيات شهاتو توسرعو يعني أخلاقيات والروش وتصرف جعفر كرة بطالب وكو بيغنبر إخوة أبو عليه الصلاة والسلام وروكا تزيديش بويك الدرنوايب كاتو فرميت انت اخونا ومولانا زيد فيشتر زيد كوري حارثه وكوري بيغمبري خوانا وبراو زيد كوري محمد دواي هل وشانوي تبني الله سبحانه وتعالى من منعك دو خسيانتو بالباو كي زيد كوري حارثه فرميتو هم برا مانيت هم مولاش مانيت بمشي وي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام شكي حمزه أداة توانبا جعفر لدواي شهيد بوني جعفر جارش كأرواته بولاي علي كربي طالب رضي الله لسربيته قولي يكنو بخيب يكن ويسم أول نقطة باس كان بوي بزاي مكانتي أم صحاب آزانا زيدي كري حارثة وجعفري كربي طالب هاوشان لقل علي كربي طالب بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عاملين لقل داكات رسول الله جيشك أم حازر أكات أم جيشا أن يريدوكو عرزم كردن أم كاية مسافة كدولة جيش جنريت بو حدود بو منطقه الشام بو داخلي اردن تا نزيك درياي ميت تا اناري كارزم كنت لدرس رابردوا 1100 كيلومتر مسافتي لمدينه تاوي بس خيبراتي ابرن بتبوك تا لا نادن لدولا ودول لتبوك ودر اشن ارون بو منطقه شوي بلو منطقه لاي بحري بابلين درياي مردو لوي بو برنگار بونوي جيشو سبايرون بو اصلي قزيكا شونا طبعا نمشرا ام جنگا لجمادا يكمي صالي هشتي هجريا رويداو حزا كم تركيزيك لم تأريخ ابكن جمادا يكم صالي هشتي هجري خالد كوري ولي رزاي الله إلى سربيا كيبو تا مسلمان هل لم صالة دا مانجي سفر يعني مانجي سفر مانجي دوا وانيا محرم السفر أمي أنا كاتب مانجي شجكات محرم صفر ربيعي أول ربيعي ثاني جمادى كم جمادى دوها تقريبا شوار مانجي بربو بسر مسلمان بوني خالد كوري وليدة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كم جيشة هي أكاد 3000 هاول حاضر أكابوي 3000 هاول حاضر أبن لناو أم جيشة دا بو يكم جار خالد كوري وليدة تيايوكو جندي يكم جنگو غزايا كخالد كري وليد لدواي شوار مانجون بمسلماني برو غزاين ديري پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم برو جنگين ديري پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم كبان جانكات كبرو شفلان شو انتان نيرم قيادي سرتا جيشكا رايو قيادو رابرياتك اداه د زيدي كوري حارثه عجيبه ان زيدي كوري حارثه هرچي كبير هر تبنى كراوك بخيو كراوك لا بيغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم استأمها مقادة بارزة وإكاد سركدة إكاد سركدة بس أو جيشه هل بته عندك اعتراض أبوه أخنا كردا مقايد بيتو أمانة بويا كاتك أسامة جكا بقايد أو جيشي كبيجو يدرب شيء بيغمبر إخوة وفادك كنق قلي يا كنا فرمن حقني أسامة قايد أو جيش بيتش كأسامة من أبوه كاتش أفرمن والله مستحق قيادة باوك شيء هرواب مستحق قيادة الشيء اللي ردا جورك الاعتراض بيت بو أم قايد أم جيش بيلك كاتك أمهم قيادة جورا جورا هي بلان بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم مزانيت شيء كذا فرميت أجر أم بركوت بيكرا بدوي أو قيادة باب شيء تدس جعفر جعفري كريبي طالب جعفري كريبي طالب إيش أوان دنيا قراوته ولا شام مسافة كيزورة ل لمنطقة بابرين حبشة قراوته أنا وأجر أمش بيكرا وبركوت قيادة بدنا ندس عبد الله كل رواحة كشاعر مفوهي بردسي بيغمبري خو أبو عليه الصلاة والسلام خالشيدين مدينة كوب نوانيا بو مال آوائي كردن لم سوپايا چونكا رغيشي دورو بابلين سختي برغو بسروه لكاتي خو حافظو كردنو مال آوائي كردنكا عبدالله كور رواحة دا زكا بقريان برسياري ليكن قمان يعني خلق قمانا كاتكا انما بوشي اترسيت شيا افرمي والله لبر اوانيه كدنيا بيوديا بي وزن بدنيا ويا دسم قرتي بدنيا ويا هذا شيء لما اني اترسي كم هبت نو والله بس بيج استاجيوم لي بيغمبري خو علي الصلاه والسلام اياتي شكون دو يفرمو وان منكم الا واردها ك كان على ربك حتما مقضية هر هموتان باقي بدوزة خارون تيبرن بسرية كلا سوري مريم أبازكا كبسر بردك يا رم كان على ربك حتما مقضية همو ما نروي بسرية باسي ورودي كرت سيقامني شو در بازن ترسي يوم هيا لو آيات توقيو كبروم أبي لي بي مدلو در بشم باشان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام توديعي أنا كاتو مال آويان ليكات ونصيحتي شي خاصي أنا كاد أفرميت بشان كلميك برون بشتيوان بأ الله وصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا يكم توصية أنا كم بويس نري الله بفاريزة جيشيك أروا وجيشيك بسر أما سافيا أروات برسيتي توجبت ونيتي توجبت نارحتي توجبت سنوري الله بفاريزة وهروها أواني لبردس اشتانا لمسلمانان أوصيكم به خيرا وقائدا أقداريا بنو باش من لقويانا أغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام لبناوي الله غزا دس بيبكن جنب كان لقل دجمنا كاني إيه ودجمنا كاني الله إلى منطقة شامة باشا وستجدون فيها رجالا في الصوامع أفرمي معتزلين فلا تتعرضوا لهم أما بن ماي توصيب يا غنبري خو عليه السلام كروشتن لو منطقانا خلق بن أبيرين لبارزقا كان يعني لبارزقا كان وانا مسيحين أو منطقة يتر خلش قبينن لبارزقا كان بلا معتزلين إلى قيام بكسونية يوش بهي الشوية كان لا تتعرضوا له دس يانبو نبن أزيت ياندن وهروها ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا شيخا فانية نكن جن بكو جن نكن منال بكو جن نكن بياي بي وبكوتا بكو جن أما توصيب يا غنبري خواه عليه الصلاة بو أم سباي وبو همو سباكي كدواتر ناردويتي فرموي ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء وجاب النكو انها الله شان نو تدمير كردني شو انا كان درخ دربيانا بيسوتيانا بيروخ بابلين بيانشكيانا ببرنواني ويان بيناو هرشي هي كاولي كان بس اللي تريده شو كان جاي سزورة تا اسا مسلمانا سي هزار سبا دقمنا اشتيوا ابو مسلمانا كو بيتوا ورده ورده سباكا اكونا ري برو او اتجاهي كي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ناردوني سببي غزوكا وكاري غزوكا ياخذ جنگك هيرشكا جقل لوي كعرزم كردن اتر ورده ورده ديوي قريش امين بو لا وازن ضعيفا خلكان بردام لكم بيتواني وهي شيوان لدسو نماوا ورده ورده برو عالميه وكشاني امي اسلامي برو غربو برو اتجاهي دولتي الروم وتشكاني دولتي الروم اما يك دو سبب اشكي باب اني شي هي اوج اوي يشكل ان يدراو كان بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كحارثي كري عميرة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ناردبو يبولاي أميري بصرا كمسيحي بوا تاوكو رساليكي بيغنبري خواه بيبقيني لرقا يشيق لقادو أميري أو منطقانا كمسيحية نايشر حبيلي كري عميري غسانية لمنطقي غسان أمانا أي قريت توشيد الله من نرداوي بيغنبري رسالة بيه رسولا عادة رسول يجوكو بابلي سفير بوا لو زمانها الرسول كشتن نبوا قابلا مثلا نرداو هاتبه نعم كشتوه رسالة شيئا بسلامتي جراوية أنتون أقرس رسالك هرشيتي أبي أقرس رسالك بدل يعني نبي هرشيك نبي أو عرف يشي وكشو نسال للدنيا ده كومالك أعراف هيا ريكوتون لسري كومالك حسابات دي أباريز ليتي أيدا لو كاتك ده هيج مانعك جنية لو إنسان كبيشكيني بلام كومالك أعراف دان ده أو كاتجواب الرسول ناو كجري الرسول عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام رقين داوكا نعم بر بكجري وكاسي جنية كشتوه كاتشي أم كابرايا أم صحابي بيغنبري خو أقرأ عليه الصلاة والسلام بتعذيب وبأزار وشهيد يكاد خبرك كي شو توب يغنبري خو عليه الصلاة والسلام مدة يكا بويا كأم جيش أنا ربو تم يكردني أو أنا وباش أنا جبران قاربوني شو كالتأكيد لو يكروم أن جاخريشي أو أنك زفر بين أمتي إسلامي قوربوا أكشي دولتك كي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لبق أو رقاب شو كان يسا قريش ليكشكا يخو أم جنقانا وبيغنبرياتي بيغنبر لقاتك هي راقي المتابعي كردوك أو بيغنبر هاتو يا نهاتو معناه متابعها يبو منطقك وأجزانك لصلحا وأجزانك وردور دا أكشيد أم دا صلاتي أمته بويا أبي حد يشي بو دا بندري جاء بيغنبري خوة عليه السلام أقرته السريان أين يريبو يعني لبرو أم سبايا هم بو تم يكردني أوانا وهم وردور داش بو تم مدودة برو أم منطقية كأقنا نزيكي أو شواني ك بابلين شواني برنقاربو نويا خبري أنا قاتي كوا
1: عددی سپای برانبر پیشتر پیانزانیون زیاد لحد خواهن حاضر کردو. غسانو قبائلی او منطقان نزیکی صد هزار چکدار هم بکو کردو مد. صد هزار چکدار. زائدن. خبر گاتو مسلمانان که هیرکل خوی جولاو. نزیک بوتو لمنطقه که اوج لویا اوج نزیکی صد هزاری پیه. اکاتا دو صد هزار کس. عددی اصحاب پیغمبری خواب به همو کوتیانو سی هزار کس. یعنی همو نفریک هفته کسی برکی بی. هر الله سبحانه وتعالى رقی داو انسحاب او جنگنه کن لحقیق ده. بو چکه تول حالتی شیعا و هادا یک با دو یک با بیستومانی یک با حفته یک با حفته لشوین شیعا و دو جیش رومیش جیشی صد سال صدها سال تمنیتی تازه لنشوی سرکوتن ها امپراتوری فرسیش کندو او دنیه لبرنگار بونه دوما غلبت رومو فی ادنا الارضی و من بعد غلبیم سیغلبون لدوای شکانی یکمیان سرکوتی دومی بدا زیناو معنی لنشوی سرکوتن ها نمان سپایشی آوه چی برنگاره بیتوانی؟ بویا لا ادن اکونا قصه کردن لسر اوی چی بکین؟ بچین بروین هر یان انسحاب کین یا خلق بنیر انتا پیغمبری خواه مدد ما ببنیر علیه صلاة و السلام لازمنی ام قصانه یا ابن عبد الله کل رواحه حالا سید افرمید یعنی چی؟ بو ایما بو چی هاتوین؟ یعنی وا هاتوین که بگرین وانی؟ اکیوته باز کردنی که ام اصلا هاتون خو ما فروشته با الله با شهیدیات لبر او و عددیش با عدد
2: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری الله

0: وعدته.
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بو مزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
2: أبو هريرة خدالي الرازي بيدالي بياوي چينا بنا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتيأي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقوت داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لون ويجبكار مولتي دا كاتي بياوك رويشت بانجي كر دوا فرموي اجويد لبانجا وتي بلي فرموي دوالامي بدروا واتا ورا بومزقوت بونويش.

عدد عدني تكشكان وسركوتني إما سركوتني وتكشكاني إما بما داي طاعم أنا بأ الله سبحانه وتعالى لبر هو انسحابي شيء أم رأي عبد الله كإنسانك هم شاعرة هم بتوانايا وهم صادق وباكا أبيت الرأي شيء شائع وبرياردك برياردن برنجاري أم سباب ابنوانه بلا مردور دين حيازة كان بو منطقي كبيوتي مؤتا جيشي برانبريش نزيق بيتواني بيش دس بيكردني استاذ جنگ دسي بينا كردوا زيدي كوري حارثة رضاي الله إلى سربيت لا الراستو شابي جيشكا قيادكان توزيعكا خوشي لواو قيادكي بدستويا يكم كسكا فلا ماردا تشيتا بيشواني زيد رضاي الله إلى سربي خويتي الله أكبر أروات بيشواني بناو أو لعفاوة كوردو وردا طلعي عكانيان لبيشواني وانيش يعني بابلين بيشانجا كانيان يتدخو ما أقر حسابي وكي باتشاو ببيني قوات تشي لقل أما أكيد دزكا بجان كردن ولبدايتا لدواي نكايو شريكي قرس بتير وبشي أمانة شهيدك لزيدي كوري حالته زيد كوري حارثة شهيد بيت لسر وصيتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دوام كس جعفري كوري أبي طالب رضاي الله إلى سر بيت قيادي جيشكا أقريتواني ورايكا هلا أقريتواني ولقل صفاكا وردور دا أكونا مناوشات وجن كردن جعفري كوري أبي طالب أشيتا بيشوا الرواد بناوي أنا أكويتنا قواتي جزور وزخم واني بلاماري أدنوا ليكم للدواي جنقو مانا دا بالي راسي أقرتينا شمشيري شي ليدن بالي راسي اخرتي الا كو انك اقريت بالي شبي بالي شبي اخرتين دواي افرمون لهندك رواياتها تو شمشيري شكي ليدن لكلي ادن حتى عبد الله يكون عمر رضي الله الا سلبك لو جنقا باش داربوا افرمي والله كتشو مسر جنازه كي نزيكي حفتا هاشتا تقريبا سرو او اندا شوين رمو امانه او نان تير ليابو ندان شمشيرو تير ليابو جعفر يكون ابي طالب شهيد بيت عبد الله يكون حرز الله إلى سربيت قيادة كيوت الدسأو هندك ترددك على روشتن دعي خوي شعرك خيونيته وانا كم مشهورة باسي بغيرة نفسك بتمايشي لبرو أيش بلا مارداتو لدعي بابلين جنگ يكو برانقابوني يكو نكاية كل يكوشتنك لو عند عبد الله يكون روحة شهيدة بيت قرص جنگك بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام فرميتي اگر لما أنا هرسي شيئاً بيكران خوتان يشيخل بجيرين مباشرةً رايكا أكيوت الدزي شيء لقادة كاني مسلمانان كناوي ثابتي كوري أقراما رضاي الله إلى سربيت هاوارا كادة فرميت لناو خوتانا قيادة يقل بجيرين شوكا جنب ببي قيادة ناكري صحابة كان أفرمو خوت با أفرمو خوم نايكم بالريالة دين أفرمو بيان دس قادي كوري ولي رضاي الله إلى سربيت شو أرمان قبوتا مسلمان هاتو تبيشواني خالد كوري وليد رضاي الله الى سربيه قياده قلت الدست كقياده قلت الدست اساري جنكا غوري شكا خالد خو انسان شي جربزب وافرمي والله نوش مشير بدس موشكا نوش مشير كلا بخاريه هاتو اخي شمشير ان كبدس مو ما بواني خو قلت شمشير كي يماني بان بو اي ام بو بدسي كتبو افرميت او قايم بو خو قلت بدس موشنا نو يعني بدس اشكا جالس بيت أنا بقول بسان عددي كشداء مسلمان هر عجيبة كلا لعجائب بمشي ويا خالد كوري وليد رضاي الله إلى سربيا دور دور دا لقال شركردنا انسحاب جيش كجكات دور دور دا لقال جنكردنا برن قاربونا وناكر دم جنگا الله سبحانه وتعالى بريا ويا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 200 يغلبوا 200 2000 كواتي يقبضنا يقبضيه ونيا يقبضيه اصلا كاتك يقبضبو شرط كان دعاء الله سبحانه وتعالى تخفيفك الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم منكم 100 صابره يغلب 200 كواتبه يقبضوا اگر يقبضوب جنب كان اگر يقبضون بن اسي اسحاب كن بقرنوان بوش كنت ناكر جنجي قواتك بدي بدم لا فاوك واني هيجي نقرتو اصلا هندق لاصحاب لها ولان لقل جنجك زو قرص بها رزو انسحابك يا شكلو انا عبد الله كريم عمر رضي الله عنه
كأجرين واني بوي فرياكون هرتشونك بيت ويك درشة درشة تو بيغمبري خو أجدار كانوا خلش كبيتوان فرياب كبيتوان شو داديت لجنجا كعادة وهابو عادة للشوا كشو هاد بسر جنجا وردو ده إذا كان ليك تدور كونه أجرين هو بدوا شو شو مني يا بابلين طلقة نوره قاضي وصارو كون عزام شو أمانة إتره هريك هو شيء توبه إن حيا زكاته بمنطقي خوي قال دكوري ولد رضاء الله لسرب للشوا خطي شركام يجورت راستی جیشکا کا بچپ پیشی جیشکا کا با پاش پاش جیشکا کا با پیش هم یا گوره چکو همیان علمی تایبتیان پی بوا و دیارن امانه امانه همی اگوره تو ورده ورده بلاوی انکاتوانی لبری بیانیه که روش شر دست پی اکاتو مروم ابینه جیشکا گوراو چکو آنی برنگار یابون لم طرفه ایسا نوعیش کن آنی او طرفه نوعیش کن هر یک اشتیش که برنگار بوتوانی تصوریان و یک مدد یان بوهاتو که مسلمانا قوت یان بوهاتو هر بوی انجا آوانش احجام مکن لواي کشور مسلمانان بکنو بدن بسر يعني بوی خالی کری ولی رضای الله لسر بیاد لگل جن کردن او لیدانا کم کم انسحاب با جیش کاکات و دوریانه کاتوانه قوتی رومش تا آسیک دن لوا آسدا آوستن پیغمبری خو علی صلی الله و سلام لناو مدینه یا لناو مدینه یا آشیت سر منبر چنین کدوای رودا و کن آشیت سر منبر خبری جنگ کا ادابا جمع مسلمانان مدينه افرميت يا كم كسك رايك ولا زيد كوري حارث ابو شهيد بو بدواي اويا جعفر كوري ابي طالب ولي قر شهيد بو بدواي اويا عبد الله كوري رواحة ولي قرت ابي شهيد بو ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله شمشيرك لا شمشيركاني الله ام جار الرايه كي قرتوها كخالد كوري وليده الله سبحانه وتعالى فتح داوته فتح بيه بخشيه معناه هو خالد كردويتي هو كبيغمبري خو غلطني بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام خالد ناردو واجزاني هرسي قايدك الشهيد ابن بو خالد رضي الله لسربيت انسحاب بجي شكاكات وقرينو انا رومش بوهم قوته عظمته ناير شلون ينكون شكو بيان هو مدد هاتو ام انسحابك اسال قال هاتني مددا اما وردو ورد بلكيش كردني انا بناو كمين ودت كامل يد بودانت بو حسابي اخوانا كانوا اواني جقرينو اواني جيش يوان اقريتو اواني جيش مسلماني جقرتو ليش لا لقطكان جنگ كذا كابراي شي رومي افرمون اسبيكي سبي بي ابو اسبي سبي شتي كي تايبد بو وزيني اسبكي مذهب كرابو اعطوني بس راه الرجابو وشمشيركي شي كلتي شمشيركي بهماشي هو اعطون بو هاتبو بهوسی خویل ناو جنگ که دسیه وشند. یه شد لوانی که پیان اوتی مدادی. طبعا دیار مسلمان کلیو هاتون 3000 کس بودن. بلام که پیشونه تا آم منطقه مسلمان هی لو منطقه ندا. برای این خم دینی الله سبحانه و تعالى پیش گیشتنی مسلمانان به هندیشون بخبر که خلق بوده مسلمان. لبرکاتی که جنگی مسلمانان روی داو خوان گانو تلای صحابه. افرنش شخص هاتبو بلامان یمنی بو و کو مدد هاتبو. او روجي او دقيقه واشتريك مان يقدو واش تسر بردراب و خواردني سباكا داوي تشر مكانيك دواي برغكانيك هنا نايبه يكواني فرمي او زلاميك دز او شيرتو لهميان بابلين جرب صدر ديارو اسبيك سبي بي باجي بالبوكم افهم فرصتي اللي قدرت يتر باش تكتيكك اشي لسوشيك ولا بشتو ولا بن شاخك كاغات نزيك ولا بن برزايك بردش قرزك شي بي دا اخات اخو الاسبك ويكوجي که کجای اسبکی افرانی تو همیشه تو نام مسلمانان دست کوت که زوره عادتا سلبی همو کسی کهش که چه بکوچید لجیهادا آدیت او بده زو کسی که کشته مثلا شمشیر که ادامه بود کسی که کشته او چه کرده تی این او با او خالدی کوی ولد رضای الله لسر بیله پیش گرانه و دل دوای او که تعبیه جی شکا کاتو آنیو انسحابی کامل کن او بر او مدنی بگرانه و افرمید اوی که حالا گرتبو تسلیمی کرو ای خویتی خالد فرمی تسلیمی کروانی زور زور و نای بتو بید شتیوانی او همو بیم با تو طبعا غنائمی اندست کوتو مسلمان غنیمی باشی اندست کوتو ایو حساب کن همو کجلا وکانی صحابه لو شرعه اگات دوانزا کس لو جنگ کرسه دوانزا شهیده دن هاولان که انسحابه کن عددی که زور لا رون کجلا و دست کوتی که باشی شیان هیا یه شکل صحابه کن کلمه دانشتو او في كوري مالكي اشجعي
جعفری خالی تو نازنید پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام سنو تشریعی پیغمبری خواه و هر کسی لجنگا اگر بیتو ایشی کشت سلاح و سلبکی بو خویتی فرمی با فرمی ای بولی سیدو فرمی والله لبروی زوره چون ایم بیه بوگی او مفروض آبا دیبا مسلمان همی دی فرمی نایبه دمو مخالفه پیغمبری خواه فرمی نایدمو آن فرمی دی والله ما دمو ایلی هد نعلم بس توشی لبرده پیغمبری خواه اشکات اللی اکم لکاتک خالد امیر لذا كأجرنا وانا برو مدينة كأجرنا ومدينة بشك لو أنا كبيشتر رأيان كردبو أهل مدينة أو أنا كلا مدينة يعني ب شو أنا لقيت بتعنا بيشوازيان ليكن بيالن فرارين أو أنا كرأيان كردوه بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ديت الآن وتراب ده فرمي ما كرارن فراري شيء أمانة أهلي أون كدوا يبدأن وبسر خلشي ده عشان شهر هروان أكريت هروان أساني لقال أو قوة عشر بكريت دوای کدای عنیش نوانی اگر نوبلای پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم دوای طمن شمو سلیک چون نعی ها ولکان کاتو شت ال مال جعفر و مانه مالک کوری او فی کوری مالک اجعی دیت خدمتی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله شکاتم هیدا خالد بانگک ک قائد جیش فرمی یا رسول الله مکابرا هات دسکوت شیهب ولی ساندونی یا وانی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی خالد بونه دعوت فرمی یا رسول الله زور بونه اقربی دم باو پیغمبری خو علی سلام فرمی بی دروانش که حق خویتی. او فی کری مالکی اشجعی، علی باش بو، قسکم بردسر. چون و کچون علی تعلیقی که لخالی کری ولیدات، پیام نوتی با زوبی که و کچون آوات میاد کم. افرمید پیغمبری خو علی سلام طبعا در چوبن، کاروش ندروانی و لرگا پیود آوات دیکم پیام نوتی، پیام نوتی بی دروانی با آوات پیغمبری خو علی بسینتو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کردم فرمی او چیه؟ علی چی؟ خالد کردم فرمی رسول الله اوهام پیاله. رسول تو ربو. فرموی جوابی ما دروانه. یعنی چی من امیر یک دانم ایو بین تا اون دی هر چی ناراحتی قرسی کیتی بسر شانی ویتی لتوزیع کردنا لجنگا لچیه دوای که قضیه گات سری بیکم بفتن لسری والله لا تانی قبول ناکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمانه که کسی بو به امین نبی انسان به هوسی خو کاری لقلافه شنا قضیه ناشرعی قبول نیه اما ناشرعی چی معنی بلا بیت او تشفیب کی بسریا لیت قبول ناکم لکات که خالد کرو شش ما گبوت مسلمان چوار ما گبوت مسلمان لور پیغمبر خدا درسی کی داده فرم راضی نابم به امین اصلا فرمی مجروان سلبکا مجروان بو قصه خالد نشکنت بم جورا جنگی موته تا او ابیت بلان بحقيقه ده نصرك ابو مسلمان فتحك ابو مسلمان شكو جيشي كي بتشوف بخسائرش كم ولا برانبر جيشي كي بقوات كنيتواني وراكاتو بدوانا هل فعلا اثار

لم جنگيا باش كي زوري او قبائل مسيحيانه كي بيشتر هاتون بجاريان كردو لما ددكا ورده ورده ورده ورده خلق لنا بولاي بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم بوي هدني بين نوح الفكيه واني نوك بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم ليا بداتو واني بم جورا جنگي مؤتتا او ابيت بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم سيل نازارتين هاولكاني ددزشن كايشان جعفري كر ابي طالب جعفري كر ابي طالب بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم كوي اشيتا ماليا كاشيتا مالو خيزاني جنجه طبعا دو منالي هي محمد عبد الله جعفر هيبوا بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم كاشيت بان جانكات باوش جانكات وما جانكات خيزانك يفرمي يا رسول الله خبري شي بيستوا هيج هي بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي جعفر شهيد بو ده زكا بهوارو لا بابلن جريانو أمانو دوري أخاتوانو بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم من الله كان قريت الله يخوي وقش يعني بوش عقكاتو يعني هنتوانو فاش أنا فريم بوش يقريت خمي أوتك أمانة كزنا ببكر وقف فرمي يا رسول الله هاتي ونزور وردن بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي حتى وكل الدنيا وقيامتها بمسر فرشتينك هم للدنيا دا هم لقيامتي شا طبعا مشهورة أفتتك الشعر يقالد لدعاء ودا وكورثاء بصر جعفرة كالدعاء توكس جاري شكا مثلا هیچ پیاوک اوانی کمن برویت یکم و شوی پیاوکم و لن بابتانه زمان یک لدوای اوا ام آفرتا شوکات و بابوکری صدیق رضای اللہ لسر بیت او بکری صدیق ایه نتو کشوکات و بابوکری صدیق رضای اللہ لسر بیت فرمی او روژی که روژی نتی گواس نویتی طبعا خزن بون لگل علی کریبی طالبا کاتب یعنی لگل جعفر بیت کاتب راجنی فرمی کاتی خوی حاضر کرد و بی گواس نویتی تلا نزی که بیتو لیه فرمید اره توش یعنی و بیرده و کاتب ویتد و تو وشو ناكموان افرميش بيلا دفرمي تو هر صعبات شي دور كوراني دعاي شو كابه ابو بكر الصديق رضي الله عنه سربد لابو بكر الصديق محمدي بيت محمدي قريب ابو بكر الصديق لم افرده لا تواي وفاتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه سربد شو كاته وبشي شو كاته علي قريب طالب رضي الله عنه سربد مجتمعك زور جاوز المجتمعيه مبرياني درسي رابردو ابن باسكدن ام مجتمع مجتمعك الذين واحتياج لدنيا دوك طبيعي جي لبر او افرتك نافوتي هتاما وبديار كومالك من الوان هيجي شغني لما انا ما بيتوان همي بدواي اودا شو يكردوتو انا وهنا يتو جاي دس بيكردوتو بنماني ام تصورنا كردني اما زور جار اشتكر مال ليغور اما مجتمعك اجي هيج تشي لبناش لبرنا بأحكامي إيه لتطبيقين بس الأوية هربويا أبو علي مودودي قسيكي جوانك لتعددي زوجاتي بيغمبري قوة عليه الصلاة والسلام أفرميك يا شكاوي خلق قياساتي تعدد بمحالي إستاءك لقل أو مشاريعانك لغربو بمانهاتو لكاتك ثقافو وضعي أو منطق أو يتجاوز ولي إستاء هربوتو ناكري قياساتي إلى محكمة أو كاتب إستاء بكيتي بقوانينك هيج بناغيشيني هيج أساسيشينية هیچ تکیه در پارزراونیه. آفرتا، آفوتیتو، آتیتوانی، پیا و بهماشیوا نه در مجتمعی پیغمبری خواه علیه السلام بمردن دنیا طعنه بود. بمشیوا یه جنگی مؤتتا و آبیت. و دوای آمدا سریه کی عجایب پیغمبری خواه انیلیت علیه صلوات و سلام. ام جاره قیادی، ام سریه لوسیت داده دست عمري كري عاص. که عمري كري عاص لقل خالدی كري ولید ابوته مسلمان. ايدات قياديه شدات الدست ابو بكر تيايا عمر تيايا ابو عبيد الجراح تيايا شتي غريب لم سريا رؤادات تا بيغمبري خو بيزان كي بيغمبري فصلم شان د دوربين بو وشن معامل قالها والله ناكردو او سريا كبيوت سريا ذات السلاسل هذا يقلم ان شاء الله بدرسي دهاتو لا بيش فتحي مقدا جرينكتري سريا وكمال غروداوي عجيب وغريب تيايا دارو داوا لخدمتنا ان شاء الله هما ناشين خدمتي بدرسكاني دهاتو داوا كامل الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمه بيبكات إيمان ما سلامتك تعاقبت خير ما كات لقل أو بيغمبر خوشي وستاء صلاة والسلام الله يسير بكو ما كاتواني مجلس ما نزيكات ولا مجلسي أو لقل خاولا كان كو ما كاتوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان وخشكاني بريزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيشي الله سبحانه وتعالى كم كوالا خصمت في بريز وخوشويستا لباسي كتل لباس كان الشركة في خشاد أمينه دعوة كارمنا الله سبحانه وتعالى زياتر شهر زمان كان سر توحيد دينا كمان وللشركش بدور ما انبقري بخاتنا وصفات برزو في رزقاني یکی تله هو کارانی که و انسان شیطان فریوی دیو حالی خلطینه که توشی شریق قرار دانی بکا با گور زانین و زیاده روی کردنه لرزگرتنی گوری پیاو چاکان و تبرو کردن بشوی نوارکانی بوی ابینیم براو خوش که برزکانی من پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور امت قیلی ترساندو لمبابتا لچندین فرموده با آگامانه نیتوه که وریابین زیاد روی نکن لگوری پیاوچاکانو پیغمبرانا صلاة و سلامی خواهی نسلی دایی که عیش خواهی لی رازی بیه افرمی ام سلمه باسی کنیسه یکی با پیغمبری خواه کر علیه صلاة و سلام تلولاتی حبش بینی بوی پیوترا ماریا و باسی اوی کر که وینه جورا جوری تیاب و زور جوان با سرندراکی جو باوش یوازی که عادتا انسان کشتی که سرندراکی شبینه پیغمبری خواه فرمی علیه صلاة و سلام أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أفرمي أوانا خلقان يكن أقل بياوكي شاكيان بمردايا وفاتي كردايا لسد قوراكي مزقوت يقدروستكن واتا فرزقا يقدروستكن بو عبادت كردن أقل نجلين مزقوت يما بس ما پرزگاهی که اندروس اکلا سری او وینانی تی آی کشن که بینوتانا ام جا چیه فرمی اولائک شرار الخلق عند الله اوانا براستی خرابترین بدیهن راوکان لای خواهی پرول کن کواتا دلتان خوش نبی وانا زن کوا کنیسا کانیان رازیان رای و بو همو کفر و شرکی که رسمی تی آدروس تکنو هاوشی وی بحسابی خواهی نمع ایسای کری خواهی العیاز بالله امام مریه اوش تعنی که ایبینی تیایا صلیب و خاچکان کتیایتی ایرازین و براکشتانی سرنجی خلقی که استاش ورده ورده لهندی مزگو تا سیرقی پناه بخوایی گیور زغرفات و رازانوی تیایا کابرا که اچیو مزگو تا لالا مزگو تا که زور خوشا یعنی او کبلی بو خوشی مزگو تا که بروا نک بوی که عیباتا که انجام ده اما نه زور خطرن شوینی عیبادتو پرستن ابی بشیواز یک بکتو دالغت نروا بوشتیتر چه جایی که لسر گوری پیاو چای که درستی که مزگو تا که نویه جیتیا درست نیه لشونه که گوری تیا بی هر را فرموده که تیدای که عیش رضا و رحمتی خواهی لسر بی لگلی و نعباس خواهیان راضی بی که واف فرمیانه که تی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که تا نخوشی سنمرک جار جار فرمی دمو چای خوی لا اداوی فرمو لعنت الله علی الیهودی والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد سبحان الله لسلام مرگیش ام پیغمبر پای برز صلات و سلامی خوای لسر بی لو ترسال که امتکی لدوای خوی قبر کی کن بچی بی که مزگو تو بچن نایو عبادتی تیا کن و لجاتی عبادت بو الله سبحانه و تعالی بندایتی بو او بکن العیاز بینا و یه فرمه نفرتی خوای گو لجو لکو گاو رکان چون که گوری پیغمبر کن یعن که دوتا مزگو دای که عیشه رسال رحمتی خوای لسر بی فرمه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام مسلماناني آقادارا كدولو كاري وان كنابي ايوش اوكن اوش كفضي الله سبحانه وتعالى استا قوري في غمري خواه عليه الصلاة والسلام قال هر دوها ولي باريزي كتشوار دوري جيلاوة هر او دعاني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام وهر هو آقادار كدولوني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام كخواه يورو باراستويت وكزناتواني وكو برزقايك بكاري بياني كتشوان ابيني لهندي شوانا قوري هندي كس لبيان جاكانش ابيني شوارچوي كي بو كراو پاريتي اكريو خلق سردانيه كاو دسيني بدارو بردوشتاكي اساش كومالا كس دايما حالسياتو پاسواني شوار دوري غورقي في غمري خواه اكن عليسا بو يكس او تاونا ناشر يعنى انجام ندا تنالاقه كسي ورقي كي شبه ورقي ليه سمزان چي تيانو سمزان هاوار كرني تياني بو في غمري خواه عليه صلاة الكومالا داعي تيا بردوام باقاتي انو ريقت بينا دن كوا ناشر اي انجام دي بتايبتي لچيني آفرتانا كرقنا دن هل بيواشا تيه پارين نبر اويكا توشي تاوان نبن بو يبينين براو خوش كبر زكانم في غمري خواه عليه الصلاة والله فرمو ديت لها فرمي كوا ابو مرتدي غنوي بمعنى جيريتوا افرمي
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك براسيو عني بيجيوا غوري بيغمبران وبيعو شاكان يعني كده مزقوت دابو يفن إيو غور ما كان مزقوت من قداغي أوتان ليكم هلوها فرمودي بن عمر خوالي عن رازي بيه أفني في غمري خوالي صلاة والسلام فرميتي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا هندي لن يجكان تان واتن يج السنة كان نتفرز كان سواء ليتو فرز كان إجلا مالا كان ما نعطي ويقول لي ما خرج بالهلوك من كرتي كان ما أفرمي هندي لن يج السنة كان تان لما لكان تان أفكان ما لكان تان ما كان بجورستان أزاني يعني شبرا وخش كباشا كانم واتو كتشون لجورستان أن يج ناكري ما لكان يشاركوا أي في مكان هر نوشی تیانا کن وازی لیبین هر روها کواتا و شوانی که گوری تیان درسته که گورستان حسابی با کراو شوانی که بشوان عبادت براستی هر بایل فرموده تیان جابر خوالی رازی فرمی نها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يجصص القبر و ان يقعد عليه و ان يبنى عليه في غمری خوالی صلاة و سلام قداغی که دو کوا گور گچکاری بکری یعن چی متوکاری بکری یعن آمی که استحالی بستن به هیچ شیواز جایز نیه براستی یعن لسری داب نشه او کسی که خوی با مسلمان زانه ابی وسیعت که با کسو کاری که گور اقیان نبسته کنا شرعی تیا نکره شوینی خلکی تی دایگیر نکره جاری وی سیاد جکی بو اکره شوینی دو سی مردوی تریش دایگیر نکره براست چطر و سی برو امشتانه اما چپی وی سی پیتی بولای مردوی تو روی یادی قبر و قیامت که تو دعایی که خیلی که برو خونا چید بیکی بر شوینی حوان و دانشتن براست برو سی گورستانی بقیع که بزانت چونه براو خوش که باشه قیمه کروفاتی دیان هزار صحابی رسول الله تیه علیه صلی اللہ علیه لوانه دای که ایمان دارانی تیه رضا و رحمت اولادی پیغمبری خواهی تیه علیه صلی اللہ علیه کچی امانه هیچ یا نچون گورکانیان حل بسره برو جیر گورکه من اساسه که خواهی گو ما فراوان که یا ربی خواهی گو بکا بخیل بخکانی باش بویا افرمی نابید گذکاری چی من توب کری نابید لسری داب نشتی و خانوشی لسر درست کری به هیچ شوازه درست نی هروها لفرموده ابو هريره هات و رضا و رحمتی خواهی لسر بیا که افرمی پیغمدی خواه علیه صلاة و سلام فرمویتی لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا و صلوا علی فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم افرمی مالکان تان مکن به گورستان و گورکی منیج مکن به شوینی ججن گیران و حتی فیوز ناکن واسی سدانی گورکن بین بولام روی شرع و اصل اوی کتو چی با سفری عمره نامی بنتی سدانی گورکی و چی لناخته و بلکو بنتی سدانی مزگوتا پیروزکی رسول الله و چی علیه صلی اللہ علیه خیلی نوشه که ازان نوش دوائی کتوی تا مزگوتا کشوا او کاتا تو این چی سدانی گورکی که تو سلام لخوشی و لهر دو حوالی برزی شیب کهی ابوش یوازه اسلام فرمانه که براو خوش که برزه کنم او زیادتر هر مانده که فرمه وصلو علیه صلواتم نصر بدن چون که لهر شونه که بن پیه مگهد بویستی خواهی فرودگاه ملائکته کانی الله پیه دینی سی که لیرا نی فرمو ای بیستم اما زور گرنگه انسان مسلمان لحدیثه کان برونی و بجوانی تیه بگه فرمی صلوات کان تانم پی اگاد و تا پیم اگینن لای فرشته کان و سلامی خوای گوری آن سلام و تا خوی نای بیستی ل دور تو بله اگینن تا آگشت و او ورن کرتو شیطان و سوسو درس که تا همی ابیستی نه وی بینین ل فرموده کی ترا ابو هریره رضی الله رحمتی خوای ل سر بیه فرمی پیغمبری خوای علی صلوات و سلام ل خوای گوری پارای فرمو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله اكبر يا ربي قورك مكر بتيك بفلسطين بفكيت وثنك وثن يعني بت صنمك اخوي قورنا نفرتي لخلكانك دو قوري في غمره كان يعني كدو تمسكوت كدو انا شنو عباده جاو اي فلسطين العياذ بالله ام دعای خویتی که خواهی گرد بردوام پاسوانی با دیاری کردوه که هاور نکرده و نپرسه لی نپارده و که چون سردانی شونه کنی تا که باسمانی با کرد هروها تو مامی کوری شوفی رحمتی خواهی لسر بیا فرمیه لگل فضالی کوری عبیده بوین
خوای لی راضی بێ لە خاکی ڕۆمەکان ئەبووین ئەفەرمێ شوێنەکە طبعا ناوی بیرودویس بوو کە دورگەیەکە لە وڵاتی ڕۆمە فەرمێ جا هاوڕێیەکمان ئەفەرمێ وەفاتی کرد لەو کاتەیە جا فوزاڵێ فەرمانێکی گۆڕەکەی لەگەڵ زەوی یاتەخەت بکرێ پاشان فەرمووی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها يوم ليبو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرماني كي بتاخد كنين لقل الزوية اوي كدان راو رقا بيد راو بتاقي تانيا او كي لي براو خوشك باشا كاني من كدروس تكري بو ناسان نوي قبرك اما ري بيد راو لروي شرعو بلام غيري او جائزني بهش يوازك تو قبرك هل بستيتو چوارچوي بوبكيتو كبري بوبكيتو شوێنی خەڵکی تر داگیر بکەی بەڕاستی و عەزابی مردووەکەشە داگەر وەسێتی بۆ کەسوکاری نەکرد بێ لە ژیانی کە کاری وانەکەن ئەگەر وەسێتی کردوە کەسوکارەکەی بیکەنەوە کاتەوە عەزابی لەسەر نیە و کەسوکارەکەی عەزابی لەسەر خۆت هەروەها لە فەرموودەیەکی ترا ئەبوالهەیاجی ئەسەدی ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ عەلی کوڕی ئەبو تالیب پێشەوە عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ پێی وتم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا تمصته ولا قبرا مشرفا إلا سويته أفرمي آية الروانت نكم بويك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام نبو روانة كردوا أما إمام علي فرمي رضا ورحمة إخوة عليه السلام كواهيج فيكري نهيلي إلا وردو خاشبكي وهيج غوركيش ببرزية وكدروس كراوة نيهل إلا لقل زبيع تخطيب ما شاء ما فرمان إمام علي رضا رحمة إخوة إلى سر يسر يشوني في غمر إخوة أبو عليه الصلاة والسلام أي أوانيك إستاكا قداسة في روزي أدني العياذ بالله ولي أفارين وهواري في أقنبي حالي أن شومي لأخوة إفضل الله هروا في شواء عمري كري خطاب رضا رحمة إخوة إلى سر كاتك دستي دال بردر شقي كعبة كخلق بآواته في بقى وما تشيبكا ئەم فەرمایشتە جوانەی فەرموو کە بۆتە زاخاوێک بۆ دڵ و دەرونی ئەو کەسانی کە موحید و یەخواپەرستن کە بزانن کە ئەو بەردە نە زەرەری هەیە نە قازانش ئیمامی عومەر چی فەرموو ئەما وەڵڵاهی ئیننی لا ئەعلەمو ئەنەکە حەجەرن لا تەدڕ وەلا تەنفەعو وەلەولا ئەنی ڕەئەیتو ڕەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم یوقەبیلوکە ما قەبەلتوك فەرمێ سوێن بێ بەخوای پەروەردگار من ئەزانم کە تۆ تەنها بردێکی نە زیاد ئەگەنی و نە قازانجی و ئەگەر پێغەمبەری خوام سەڵی الله عەلەیهی وسەلەم نەبینیایە ماچ دەکا هەرگیز ماچیشم ناکرد سەی کە براو خوشکە بەڕێزەکەم ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لەسەر بێ ئا بەم شێوازە جوانە بۆمان ڕوون ئەکاتەوە خەڵکێک بە بێئاگایی ئەمڕۆ کە تۆمەت بۆ موسڵمانان دروست ئەکا یان بە زانیاری هەر نییە بۆ خۆی هر کسی که فاشله لخوی و تومد و مسلمانان حالا بستی و درویم بو او کوی که حاله کعبه ما پرستن بد ما پرستن دیوار ما پرستن چون که یوش روه کنه ایو پرستن اما او پر جهل و نفامی و نزانیتی که تکنه زانه کعبه ها کاری درزبونی کعبه و بینای کعبه با چیه رو کردن کعبه با چیه که او کو قبله که مسلمان دیاری کراو اصلا او کسی که مسلمان بیتو شوین کوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ازانه که لکاتی نویش کردن رونا کاتا کعبه سیری که بتماشا کردن بتماشا کردن سی کعبه ناکا یه ملت تنشی کعبه نویش من کردوه هیچ کسی اگر مگر کسی نشار زاو به سی کعبه کردوه این هر دروز نیه چون که فسیت ما وصا یه من که رو کعبه نویش کردن سی کعبه کوتوم که کجیان تو ولی اصلا سنت وای که نویش کرد سیری کیو کی ولی سی سجده کم ایله یه شروای برای خوشی است کم نزیکترین شوێن لە تۆ لە خوای پەروەردگارەوە بۆ تۆ شوێنی سوجدەتە و جایز نیە چاو بەرزکەی تۆ لە شوێنی سوجدەکەت ئەبێ سەیری ئەوێ بکەی نەک سەیری کەعبەش کەی ئەی کەعبە هۆکارەکەی تۆ هیچی تیا نیە خۆ کەعبە بینایەکە بەس بۆ ئەوەیە کە موسڵمانان وەحدەتی سەب بپارێزن بۆ ڕوکردنە ئەڵڵا سوبحانە وتعالا و عیبادەتکردن هەموویان بە یەک ڕیز ڕووکەنە شوێنێک لە سەرانسەری جیهانە کە ڕاستەوخۆ لە ئاسمانەوە فتيك شور كتو كبيت المعمورة أيش شويني حجي في الاشتكاني خواي في الورد يعني وكو شون بو إنسان و بو جن كعبي مالي الله دروس كاو سر زوية نبرو كاتي كتو رو كيتا كعبا نبرد پرستي ندار پرستي نجائزي شا غيري أو شوين علي كا سنت بو دستي ليا بدري تو دستي شي ليا بدري
تو بنا رکنی یمانی تنها دستی پیانی که خواهد توان کان خوش بی. برد رشکه گت وای ماتیه کی نشد توانی دستی لیه دی ماتی دستک بسم الله اکبر یا لدو سلامی لیه کی لای ملتزیم آیا سنی پیونی تو کبینی برد رشکه ولای درگاه کای کدوعایتی اجیر آیا ایش سنتی رسول الله و علیه صلوات و سلام نج اوی که او بردو داره بلی قازان زرر پیادین هیچ پیروزی کی تیانی کله تول پردکی کعبول شو نه کایتیا خلق ای بریبه مقصد همو دوای نه جفر زکان خو یتوشی شرکو کفر بدعو خرافیات کافنا بخوای پرورگار دی لپتاکا بریباتو تسبیح اینو توافی پی کایا ای اما لهلتی گشتنی او خلقی کله لان بشیت ل عالمو بانخواز داعی گمراکانو سریان نشیوین داو براست اینا رسول الله علیه السلام قد فرمانی بشتی و نکردو و هیچ کاتی امو بردنا پرسین خوی رسول الله علیه السلام هاتو بوی که خلق لبندیاتی کنی بردو دارو بندر رزقا که بمندیاتی الله سبحانه و تعالی یعنی چی سلنوی امو بکنی نونا اوی که و بد بپرسین العیازو بالله و ناو بینای که عمد پیشتو بتی تیابو یستا هیچی تیانیه پاک راو تو فضلی خواه سیاستو شص بدل چواداری بو همی لناو بران مقام ابراهیم تیا کشون پی ابراهیم عنیتا ایوش جائز نیده سیلیا بدره با تبرک بزانه و پیروز بزانه براستی اسلام هاتو فیلی وحد توحید مانکا فیلی اخوا پرستی مانکا فیلی او مانکا که انسان تنها هاوار کات الله سبحانه و تعالی شریکی بو قرار نده تنها لو بپارتو هات چند بجوان امام عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بی بمارو نکاتو فرمیه ازانم نزرن تیو نقازان جیش و اگر رسول الله نبینه علیه الصلاة والسلام که ماشی بکنه بخواه منیش ماشی بناکن خلکی کشی کاته که استعام لعنه شرعیانه باسه که این العیازو بالله زور جار تومت بود روز اکاله تو بیر رزی اکی بران بری خواه پنامام دای رب والله بیر رزی اویا کوا انسان هاوتاو شریک بو الله قرار دا العیازو بالله والله براو خوش کبر رزا کانی من ابو واقی دیلیتی خوالی رازی بیه افرمه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أي نصارى واليهود في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو واقيد ليثي فرمي رضا ورحمة الله عليه السلام فرمي لقال في أمام فصل صندر شيء بوحنين وإما تعزل لكفر بباري وازمان هي نابو وهاو بجبر يا درك أنا فرمي دار كناري كان أبو للا لا ندا بو برسنو عبادة وشك كان يشان في على واسي بو بيروزي بركة في أنا ذات أنواط فرمي مش كبلاي دار كناري كاتي فربوين وتمان أي في غمري خو عليه الصلاة والسلام ذات أنوات يكمن بود دابني وبود روسكا هروكو شون أوان ذات أنوات يعني هي بويكا ببيروز رايجنو بليل ببارينو لياو وشاك كان شيء في الواسم ببيروزي ذا فن في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي الله أكبر براستي أمر يبازك يا سوين ب الله كنفسي مني بدستا إيه وش هروكو أوتانو كبني إسرائيل بموسى عليه السلام خو عليه السلام کوتیم پرستایی که من بود دنبنی و کوان چون پرستاییان هست. در پیغمبر موسی علیه السلام پی فرمود براسی و خلقانی که نفهمن، جابی اگمان ای و شونی ربازی اوانی پیش کوتانه کون که جاور جول کیه. کوانت ابینی رسول الله صلی الله علیه و سلم هاتو ابو اوی که خلقی با عجابیانی تو، لکفر و شرک برای خوش کبرای زکانیم. کشریک بو الله قرار نده. الله بتاقی تنیا بپرسته. سرجم پیغمبران اما ایشان بوا و سرجم ایشان بم آزار و ناراحتیانات یه پربون که خلقی و قومکی خوشیان دعوان نیکردون که الهی که ما دروس کال عیازو بیلله و که چون بس بسفری که موسی علیه السلام سامری هستا
لە ژێرپەی جوبرائیل علیه السلام کە بە شوێنێک تێپەڕیبوو گۆرەکەیەکی دروست کرد و سەوتێکی هاتووکی لەم ئەمە خواقەی مووسایە کە بەدوایە ئەگەڕێن عیازو بیللە. هەموو چاخ و سەردەمێک شەیتان لە ڕێگەی شوێنکەوتوانیەوە لە ئینس و لە جن تۆفری و ئەدا بەرو شرک دەبا جا لە هەر شوێن و لە هەر ناوچەیەکە بە شێوازێک لە شێوازەکان بەرو شرک دەبا. برا خوشکە بە ڕێزەکەم بە پێی کاتی ئەو سەردەمە گومڕاتەکە سەر لێ شێواوتەکە تۆشە بێ زۆر زۆر وریابی ئاگاد لە خۆت بێ ئەتاوەکو قیامەتی خۆ نەدۆڕێنی. بە ئومێدی خوای پەروەردگار ئینشاءاڵڵا دەرزی داهاتووە گەر خوا تەمەنی باقی داچینە سەر باسی ئەوەی کە وا بزانین سەردانی گۆڕستان لە ئیسلامە بە چەند شێواز باسی لێوە کراوە و کامەیان جاییزە و کامەشیان جاییز نییە. تاوەکو برایان و خوشکانی بەڕێزم ئاگادار چوون کە لەگەڵ باسەکانە پێم باش ئەمەش بەسەریاتێ نەپەڕین ئینشاءاڵڵا. هەتاوەکو ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمان بريز خوش بيستكان سلام ورحمة بركتي خواهي قورا برجيتا سرهم لا يكمان بختوري لتي دايا شون إنسان دتواني بختوري بدزبيني يان بختوري راستقينا تيا للاي ايما دلين كسيك شانسي هيا يان او كسبختي هيا اگر خانو برشي هبي يان خيزانو مالو مدارة شي باشي هبي يان اگر اوتومبيل شي هبي يان اگر وظيفة شي باشي هبي يان اگر پلو پايا شي دنياي هبي بكسك دلين كسي شي بشانسا اگر علاقتو پيواندي بهزي لگر خلقان شي دنياي هبي اوانا هموی بشی دنیا لوانه ترادیگ لدنیا اگر انسان اوانه هبی بتوانی بختواری بکن بلان بختواری رازدقینه لتدایا چون بتوانم خون بختوار بکم لدنیا اوزل قبر اوزل قیامتش بختواری لوی دایت و بتوانی او تمنه کرتک خواهی گوره بتوی بخشی و که توی پی تاقید کاتوا لو تمنى كورتا هم دنيا تخوش بكي وهم قبرت آودان بكي وهم لروج دوائج رزابوني خواهي قورو باشتي خواهي قورو دست بخي او كسب اختورا كما مليش دروس دقا دنيا دكا دنيا ببازار قيامة ديتيا دكا دنيا دكا دشت شلقي دواروج خوي ليرا كارو كردوي تساق دكا وكارو كردوي تساق دسيني حتى برو بومي باشيش لو سريش بدور توا بكسك دا قوتري كبختورو وبفعليش بختور الراس تخيني دس خرديها كدزاني او كسام اقل لشو نكمو قرآن نك سورة شي قرآن دو آيات هي لقرآن بيروز وكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمويتي اقل او دو آيات لشو بخيني او شوه لوي او دو او دو اته لوي بس لو شوه كبي بارزي له مشتك يان اگر او دو اته بخيني او دو اته بيت ما اويك او شوه همو لوي بشونيش اسبيو كانما او شوه همو شونيش كرديا بويا شو ناخوي حتى او دو اته نخيني او دو اته لكو تعي سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربي حتى ذقاتا وانصرنا على القوم الكافرين كخوشويست من دفق ممي هر كسيق للشوق بيخيني كفتاه او دو آيات بس لبو اوي كخواي قوله كسيق لهمو خرابيك بباريزي لخرابي زن و انس يعني زنان دفرمون كفتاه بوات اي لو عسيب دكري كأنما او شوا او همو شو نيجي كرديا او كسيق بردوان بي لسرخيني او دو آيات مشوك او شنصيه او بختي هي

به جنتان او الى اخوي قوره بترسير او اخوي قوره دوني نعمتي فيها بخشي نعمتك دنيا خوشيك دنيا لذتك دنيا اسوديك دنيا ازاديك دنيا لقيامتي شاء بهشتك رها كانسان تشتبردسي اخوي قوره في غمري خواص صلى الله عليه وسلم من زانم اخر كشيله بهجه تدروا عبدك تشتبردسي اخوي قوره اخوي قوره في فرمي عبدكم فلانش تو فلانش تو فلانش تدنكر بلا اخوي قوره كردم الا الى فلان سوچا لفلان شوينا لفلان جيكيا فلان تاواني شو نكرت الا بلا اخوي قوره وشم كرت الا همو تاوانا كاني بي الا ايو جل بلا اخوي قوره بس من تياتشوم اخوي قوره فرمي الي خوش بون تهبوا فرمي بلا فرمي اوا تاوانا كانت من سريا وو فرمو بشو بحشت كريا كابو بحشت كاچه تبردر قاي بحشت يخيل إليه أنها ملأة كسينة كافرة جي أمنا بيتوا حل خلق وجنجالة وقلب ألغية وصوزائية وتيل وتيورة جنة ومنالة أقرأتوا بلا إخوائي قورا فرمي إخوائي قورا تشون بنا وباشت وقصر كم بلا مجي من نبوة إخوائي قورا فرمي عبدكم روجية تبيتوا دي سانة وجية تبيتوا إخوائي قورا فرمي ورا عبدكم چي تبي ألا ولا إخوائي قورا أو نجن ميو ألا بس تشاو ألا ولا إخوائي قورا قصيك شمية باشا ولا اخوي قبر او نمنالش مي او نفارش مي او نخوارديش مي اخوي قبر اهميات يفهمي عبدكم حزك اي بقدر ملك يكي دنيا وبمي علي بالي اخوي تو غلطم فيك اي تو اخوي عالميني غلطه بمنك اي اخوي قبر افهمي برو عبدكم او اي ملك يك لدنيا يا هيبو او نيتريشو او نيتريشو او نيك دعواشك يدمي ها امل الدنيا يا بشي دسك يا خوش بيستكم إنساني بم أميته وبم آواته وبجاني بزاني أملا شبوه قنا تنها بوه دنيا دروز نبوه روجيا كبيلة سر كلينشكا كاني زيني وبيته روجيا كبيلة بردم إخواي قوريها أوسطي روجيا كبيلة تطايري صحفة بيو نامي أعمالي دابا شكري روجيا كبيلة بصر صراطة تيه بره روجيا كبيلة روجيا كبيلة روجيا كبيلة همو أم تاوانا أبي بحسرة وأنذرهم يوم الحسرة آي لو روجي كي انسان پنجكاني خويا غزيو هاواركا و بلام عليلة دسمچو اويلة دنيايا كردم روي تازش غرانو بو تيشو بو زخيرا نيا لبرو خوشو استكانم دنيايو تيايا اجينو والله ثم والله ثم والله اگر تمني آم جياني منو تو كا آدم دروز بو نزيكي 10,000 سال به لو كاتي كخواي قورا ارزو اسمانا كاني دروس كردو چه زانه چند سالا چه زانه تمني ارزو اسمانا كان چند سالا 13.7 مليار سالا داماوي قربة سري مالويران بمني شوا بتماي لسي چل سالي تمن تاجيب كي كتمني زوي 13 مليار سال بي توش ارويد بجي الي وكو پيشين كاني خود بجي هشتن لبروا خود حاضر که با مالاوائی خود حاضر که با سفر جان تاکتان پیشنوا ویزکتان حل گرن جوازکانتان بالا گرفانتان آبه پاره پتان پی بی ها امرو نابیانی نوکه اکتان بوا کنو مسکول اکتان بوا کنو فریای گرانو بوناو معلومن الله کبی فلا يستطيعون توصیتا ولا الى اهلهم يرجعون خواهی گروا ما لیبکا لسر دینکی بجین لسر دینکی بمرین ولسر دینکی زیندو بینوا و وردی زیاد زمان ما لی خوش بون و پاران و گران و لی خوش بون به لخوای گورا خوای گورا لئیم و لئیو و لخوش به اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: العظيم.
1: أنفر مديا إمامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بله وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بله بيانيان وإواران سيجار بستو لها مشتك دفار أزري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ

0: عباس ام فرموديا امام ترمذي وابو داود روايتي عن كردوا
1: هروهالا فرموديك دا كامام ابو داود وطبراني روايتي عن كردوا بيغمبري خواهمو ايواريك فرمويتي امسينا وامس الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
2: اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير
0: انفر مديا امام ترمذي روايتي كردوا هر كسيك ايواره بيقين وام ذكر بليت شوب مريده چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين وام ذكر بليت او روجب مريده چيتا بهشتوا ذكرك بريتيلا اللهم

0: ام فرمودیا امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو

0: من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هكسيك بانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هشتيك زياني پيناگينه ذكر كشبريتيا لا
0: بسم الله.

0: ام فرموديا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر كسي دوينو جي باني دجار ام ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دوكو الى لنا وكاني اسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإيوارانيش بيلي هروايا ودبيتا باري زريق بويلة شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الرواتي كردوا هروهالا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغنبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التام المات من شر ما خلق.
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بله أو أوشو هيج بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.
0: أعوذ

0: خلق.
1: ام فرموديا امام احمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا اله الا هو
1: عليه. لا فرموديك داك امام طبراني وابو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: انفر مديا امام مسلم رواتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرموديك جدا كإمام طبراني بمن روادك أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتب بیانی بسردادید دجات و کاتب ایواری بسردادید دجات صلواتم لسر بداد شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بري.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانك بيش. بانك بيش هرتي يشيود توش ديليتوا. دقل لوتني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى العظيم الحليم، حمدا أسأل الله لي ولكم بها الرفعة في الدرجات وملء الميزان، والله ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي جور الدواء لكن بخاطرنا وجانا كاني لجناي هم لا يكمن خوش به وضلوا درون من أودانك. يا ربي خواب من باريز لم دنيا ولا ناو جورا ولا روجيك كوين الربو خدمتي تو يا الله. الحمد لله لجيان مانا وقت هي وكات مان هي كخوا هداية ماني داوا أي برين للدنيا وأي دين بخواي قوري متعال أوي ماوا ورياي ضلمان بين ورياي إخلاص مان بين تشكم أوزور مهمة بور قرتني خوابو كردارا كان إنما يتقبل الله من المتقين. لا زنجر باسي التفكر واتابير كردنو دراسة كردنيش تكان بو نزيق مونوال أخواه فاي قول جل جلاله لقرآن باسي ذكرك وباسي تفكرك وثمان ذكر معلومة ناي خواد يعني تسبيحاتيكي تمجيديكي باسي خواكي فكر جبيركي تولى مخلوقاتي خوا بوي بدقيني تخوشوستي خوا بوي بير لمخلوقاتك عنيكي. يعني مثلا سليمان عليه السلام بوهمو لو بايك هيتي خواي قول باسي ميرو ليبوك. داود عليه السلام بوهم بلو بايك هيتي باسي آسني بوكا. پیغمبر نازدار صلى الله عليه وسلم بوهم مقاميك لا إخوايا كتشي داواي ليكا بيركاتو لأرض وآسمان داواي ليكا تماشاي أرض وآسمان كا بو اوي قوري خوا جواني خوا وإتقاني خوا وناو جوانكاني خوا هموي لم كون أبيني سيري الدمي خوا ممكن أزانين خواي قورا خواني بيانا خواني قوتي بيانا لتشي كيف ارتكر دعوها كلمات كان ريسكيت وجوانيكي. علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أو فيرماني كردوا وشكان ريسكين وجوانيكي. علماء لن أجر جوري تاريك من هبه جوري تاريك هيتش تشكي كتيانا به إنساني كي نابيناو إنساني كي خوان بينين بكيناو را چي فرقكا هيتش فرقكا نابيناكا و توهريكي. أي با چي تو جاوازوي لغل نابيناكا با تشكي خور يا روشنائي كاتي روشنائي ده إنجازاني من نابينايا يا هو بينايا واضحة. واتا خواي قورا نوري دانا لم دنيا ونوري شدانا ابو عقل عقل إنسان سيري عاصمانكا سيري عرزكا لخوية برسي ما كي كردو يتي خوت لخوتا برسي بوية جوابي خواه جارجار لقرآن جوابي فكري تو داتو والله الله خلق كل شيء بو كأنه تو برسي أوش الله خواه بچي عقل تروشنكا بوحي أم قرآن ووحي خواب وبيغمبران هات عقل كاني روشن كرت أينا استمن زور جالم أجر إما بي قرآن بجاين لم دنيا بي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام چي هو سيك أبو يكي مانغا پرستي يكي حشترا پرستي يكي خوية پرستي يكي جنة پرستي يكي پياه پرستي يكي پارا پرستي أم خواهي قوري متعالم بيغمبراني ناردم عقلاني من روشن كردوه إذا تو هر خود سيري مانغا بك أما هنا ويا بكي تخوا أخو مانغا تناني ندي تمري لبرسا إيه مشك كي تخوا أما شون شوني أما ليرب بود درك بزانا عقل شنية مهمة أجر وحي نبي هجنية أجر وحي روشناي كيتي شون نابيناك وبيناك لجورك التاريك روشناي بو بنايان بو جوازيان روشناي عقلش وحية بو يخواي قورا باسي امشتانك امرو ان شاء الله هندي باسي اسمانك اسمان خوي غورا فرمي انتم اشد خلقا ام السماء يا باسك انظروا ماذا في السماوات وما في الارض. علماء جاري كم جالين اي اخوا عرضي دروس كربلاوا يا اسماني دروس كربلاوا لم اياتيك يسخنا من انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها عثمان زو دروس كراو لم آياته بس لآياتكي صورتي بقرة وآياتكاني ترخواي قورا فرميه الذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء عرضي بيش آسمان دروس كردو باشا كامنيان بيش كامنيان دروس كراو جمهوري ما مصا كان من زانا كان ألين خواب لو عرضي دروس كرد خواي قورا بيش آسمان عرضي دروس كرد دعاي چوا ثم استوى إلى السماء ببي مجازو ببيت فهمو فكر نازانين چوانا دعای خوا آسمانی درست کرد دوباره خوای گورا عرضی رازانو لم آتله والارض بعد ذالک دحاها ای اعطاها البرنامج الحیات هموشتی که دابی خوای گورا بلو ایم درست که خوای گورا کانی کانی نا کانی که لکردستان ناوی ظلمه کانی که لعربستان ناوی گشتی ناوی ناو هموشتی کلم دنیا خوا ناوی ناو بلو ای تو درست بکری خوا درستی کرد حم قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل باسي آسمانا كي نمرو آسمان طبعا بچي وستيايا خويا فرمي رفع السماء بغير عمد ترونها أليم آسمانا ما برس كرده ببي أوي عمود لجيري بي بيري لب كرو أم آسمانا بچي وستيايا ساقل ليو ببرسن بچي وستيايا هركي قصيككا بس واني علمي انخينا بي الله خوا قوتك ضغطي دروس كردو أم عثماني لا لويسانية بضغطك عثمان لويسانية عمودني لجيري راسته بس ضغطي عثماني لو شو نقرتو بوي أم ضغطي تيارا فريني أم ضغطي هوركان أبا أم ضغطي أم هم آوي هوركان لعثمان هلا قريب ببي أوي تأسيل لعثمان بك ضغطك هي عثماني لو شو نويسانية بمليم ناية أخواره بمليمش ناية تبعنه فبيلين أوا أو قوة أخوائك أو قوتي درس كردوا كعثماني لأيوه ثانية دليل لسر أوا زور شته نايبينين إما يسا علماء لين أقا ميخي مزمار دانين لبان أم ورقي دسمن مغناطيسي لجيرو بجلينو مينكا أجلينيتو يا ناجلينتو ميخكا إباشا خوديارني چون أجلينيتو قوتي كتيايا لمغناطيسا تو نایبینی بس ایشی خویا که ام قوت الشیوه لمانه ام عثمانی لوی گرتوه بوی سمکی بکاره نا علماء الان سیل کن خواه فرمی سمکه ها سمکی یعنی رفع للغه عربیه سمک یعنی برز کردنوی شد ببی عمود خواه اوی بکاره نا بوی لآیتی که تر تفسیره کاله رفع السماء بغیر عمد ترونها خواه گورو وی مال سیره مبکن بوی است من باسه کم چکم خوا خوی فرمی سیری کن بزنن سی چون وسیعه سبحان الله ام آسمانه بناشه خوا فرمی بناها یعنی بنا کرده و بناش بو چی بکاره نه شته بنی تمام شته کو شته بیگره و اتا برده بسند برده چی من تویه یا شته لو نوع حوار خوای گر باسی بنا که یعنی ام آسمانه شد وش قیش درست کرده و ای چون نکه تحدي عالمك على سيري كمزان شقي كتيايا اما تشي سبيكاريك وصقلك وا يك شقي تياني حتى قيامت سيري عاصمان بكي شقي كتيانا هدويني كتشي لقيامت اخواي قورا الله من شقيك ام بنا ليك جاك اذا السماء انشقت ام عاصمان بلا كاتي قيامت هموي ليك كمو هموي اك اير مخوار فخواي قورا فرمي سير كان بزانا أم آسمانا من بوا دروس قل انظروا ماذا في السماوات هاوار چيه لم آسمانا اگر انسان بير لما بكاتوا قوري خواي بوا دركوه مخلوقي خوا زور زورا جا سبحان الله عليه سير كان رفعها بغير عمد بناها من غير خطأ ولا اتكلت دي ما قرتو معنا اجا بريدين كي قريتو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا اي بريدين اجر قبل برو ان امسكهما من احد كس اطواني بعاصمان بلا مكه وبيجري كس شتيوا اطواني بكا اما باسي قوري خواك اخوا باسي عظمتي خويك باسي الله بير كرو بير لما نبكرو بير لما نبكيت وإتر بيرت بو شوني خراب ناروا بيرت بو قناه ناروا مثلا أو علمانا لين قركتا قناه بكي لشوني قناه بكا سقفي خواب سرتو نبي كيو هي سقفي خواب سرتو نبي الله ما مصايا زيرق وتلا بكاني وتي كش تلا شرك مبصر وري كس نيبيني الله قشتي روي سري بريه كيك نوي او خوي هاورديو الله قشتي وتي والله من لفلان جور او لفلان كولان او لفلان سوج ايوتي تو بصر نوري وتي هر شي مكد لهر كيو قرام هر خوا تشاي ليما توش وتتنا كس بتبيني فادركت ان الله يراني كلا شرك يسر نوري بي فأومن الله لقال أومن الله أنت تشي فرقه يا هذا يفكر تيجي عقلك هاتيش جماعة خوي جوركاتي آسماني درس كت تاريكي بو زور تاريك بو آسمان خوي تاريك بو عرس تاريك بو نيواني عن تاريك بو هيش روش نايك تيانا بو بابزن تاريكي زور ناخوشة براستي يكك لقرسكاني أم دنيا أو دنيا تاريكي حتى قربة شي إنسان بي ناخوشة خورسان بو ناخوشة هم تنجا هم تاريكا تنياي لقرسان خود تنياي لو سوچو تاريكش بوي عذاب قبر دو معنى دا ظلمات وضمات بشاردن و تاريكي ام دنيا همو تاريك بو تاريك كيش تيك نوية ناوي روش ناوي بي إسا بي تيرنا برجاوتان آسمان تاريك بي عرس تاريك بي نيوانيان تاريك بي بس نيا روجة ما نبيني ما وقت يبيني ما نموش تخاص بو اجينا دلي غرق خوي بگري دعای خوای گور روشنایی درست کرد جل جلاله نوری درست کرد دو مصدری ده پی لدو شنو روشنایی کوت سر ام دنیای هموی یک خور دو مانگ و شیوی مانگ هستیرکان به معنی خوای دنیای روشن کرده تو آیت که لسورت قصص فرمی قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون الله يقول خواه دنيا بردوام تاريكا بردوام شوبه كيف جغل خواه روشنا يكتان بيدا قل إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه كيف جغل خواه شوكتان داتي لكرباب خير نسر حدكي فالله خواهی گوره خور و مانگی درست کرد مانگش وک خور تشکی هبو هیچ جوازه که نبو وک خور گرمو تشکی هبو مانگ دعای خواه به حکمه که خوی فجعلنا آیت اللیلی فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهاری مبصره خواهی گوره ببیت تشبیه مسح القمر فکان مرآتا روشنایکی لیسن بو آوینیک بس تشکی خور دیتا عرض اي روج روج وكو خوي قرمو خورا فاليسا خور اقا طاقة كيناي بدون انشان اتقي حمو روج فريشتا فوي بيكا حمو روج او خورا فريشتا هيا فوي بيكا بوي عرز نستويني او انا فوي بيكا قرميكا الى دا تا عرز نستويني اقا يك فوي زياتري بيبكا همو ما انجامد بين لمسر عرز واتا ام خورا گورا لدستی او فریشتانا بقدن که گن میگ فوی پیکن ای شیطان چی پیکا؟ شیطان خوی نصبکا اما تیب گین چکو ما حدیثی لسره بو بینیان دوی نوشی بینی نوش کراهتیه دوی نوش عصر بو نوش مکروها الا لفرز نبه یا او نوشانه که حجت هی وکو تحییت المسجد بو چی امانه نو نوش کی لبرو او دوکاتا الشمس تکونو بین قرنی شیطان الله ابلیس دو شاخی هیا به معنای که ام دو شاخه خوی برزکا سینگ درکا خلق لناو دو شاخه کیش خور بینه اوانه سجده ابن بخور سجده لبینی دو قرنکی شیطان ایم بل بخور و پیغمبری خواب فرموی ناوی لو دو کاتا نوش بکن بعد الشروق ان بعد الفجر و قبل الغروب چکو من الشمس يشرق ويغرب بين قرني الشيطان لبين دو شاخكاني إبليس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتايسا أم آسمان جوانا خواي قورا أم تاريكي بچي نهلا بو خورو مانگن نهلا إيه سبحان الله عرض لكويا عرض نيوان نيوان خورو عرض مانگ هي لبريكي نيوان خورو عرض مانگ وستاوا ام مانگا ام مانگا اگر کامل به اگر کامل به لنیوانیانا یعنی بچه تبین خورکه و عرضکه ایتر روجي يكم هلاله وكو هلال شون الله هلالي قمر ام خوايا جل جلاله بو ام مانغا خاني دانا يك دو سي چوار پين شش حوت هش نو دا يانزا دو انزا سيانزا چوار دا كامل بي دو بارار چطو بناو خانه كي بوله والقمر قدرناه منازله بو خوايا لتعلموا عدد السنين والحساب بو اوي بزانن امرو مانغي چنا روجي چنا وصالي چنا و تا مانگ خانی هیه چه تناوی او خانی که چه تناوی بردمی خور بو عرض او ایگره بو ازانی امرو مانگی فلان و مانگی روژی فلان بو تسلسل ازانی یک دقا بو اینی غلط بکا بو لآیتکان اللہ والقمر قدرناه منازل لتعلم عدد السنین والحساب ای خور خوای گوره شروق و غروب دای پی ما خانكي ام جاي حتى او جاديك مانغ اروا لقال او جاديك خور اروا جاوازي بو يلي والشمس تجري سارنا راني تجري تارنا والشمس تجري لمستقر لها سيوش القران بكارين راو رب المشرق والمغرب رب المشرقين والمغربين رب المشارق والمغارب وانيا ارسكي بكارين اخوا ألين المشرق والمغرب هي روجة مشرق اليوم وغروب اليوم رب المشرقين والمغربين هي مانجا رب المشرق الشهر الأول ونهاية الشهر ورب المشارق هي صالة وهي شروقك شمس خور إمروي لدوك ناجا وبعنيش لإمرو ناجا بو تسلسلارو بويا هاويني دايبيت زستاني دايبيت استهرم خورنية هرم عرزشنية ای بول لزستان سرده تشکی با قوت نیه لهاوین تشکی با قوته بو چی امیه فام شونه که اروا او خانیانه که انشیتو حموی دوری هی اما حموی بو خزمتی انسان کراو آسمانی تاریک روشن کرا دنیای خلق خوش بو حیاتی امش مباشرتن بس راو تا خورو خور نوی او گنی مانگش نوی او تغیانکات سر خلق بويا ألين حتى ما كات يتواو كاملة بتوالي أو كات خوني إنسان قرمة بيها پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام سيانزا وچواردا وپانزا بروجوبن حتى جنس إنسان بقوة بي خوني قرمة بي حتى آفرت من دالي لو كات أبي وزوريني طب ألين لو كات كرت أبي أم قصانا هموي هي بابزان هموي شي أصلي شرعي هي سيانزا چواردا پانزا دعایی هم دوباره دیت خوارو هیدی خواهی گوره حتی مانگ لروجی چوارده و پانزهی لشوی چوارده و پانزهی لگل آوکانی ام دنیا تأثیری هی امواجی نو بحرکان لمانگ لمانگی کاتی چوارده مانگو سیانزه مانگو دوانزه لگل دو نو هشت و اوانه فرقی زور زوره هر برون سیر بحرکان کن حتی تقه تقی کانی کانی سر عرض برون سر کانی کان چی کانی هی لم سر عرضه لسیانزه و چوارده و پانزه مانگ سیری کن لگر روژه کانی تر سیری کن دنگی جاوازه حرکتی جاوازه خونی انسان جاوازه خواه اما ام همو کونی بستتا ام سلسله آیتانی خوی جل جلاله بویا فرمی انظرو ماذا فی السماوات والارض بویا فرمی والسماء ذات الحبوك حبوك زانن چیه؟ ایسا گتوم کلپل بدوری اوه دوری جوان نی دوری وانی بس هر فراغی تیایست ام قم صلاة چنه زیاد هر تیایه دی او خوايا ام اسماني بمعنى مجازكي دوراوا حبكك وحبكا يعني شلون بلين حميك دو تقيك ابزاني يك نقطي تيابيني يك شخطي تيابيني ام تشاواني ايما ام عدسانا بمها مجوانيه لو هم شين داينا وشخطي تيابي شن كستان برشاي نقطي رشاي او عدسك شخطي تيابي بلام او اسماني يك شخطي تياني فما قال دقت بك يا اخوي جورا كيف صنع كيف ابدع بديع السماوات والارض خالق السماوات والارض رب السماوات والارض له ملك السماوات والارض حمي باسي جوري اخواك توانا ود صلاتي اخواك فقال لما بيركيتو سير اسمان جوانا غيبانتك سير رنجي كتشن جوانا تصور كان قال رنجي اسمان رجبي زورنا خوش بوزن رنجي اسمان رنگی که زور عجیبه دلکاتو ایسی هستی رکانی ناوی کن دلکاتو هستیرکانی ناوی علماء لن او هستیرانی و بین الاسمان هی ثابته هیچ ناجلیتو و کو سهیل و کو ثریه سهیل لجنوب ثریهش لشماله بو ام دوان ناجلین تو خوای هستیرکان تر جلیانو بس امان ناجلین اما ثابتن الله دنگن وستاو هستیره های اواره اکویت ایش و گلوب دوائی چون این کانه موتوماتیک گلوب کانه که خوش یک کجیتو بینی هی نا کجیتو به حیاتی نا کجیتو هی کجیتو الله او دوانه من بو ثابت کرده بو شمال و جنوب بزنن حتی او خلقه گم نبه سیر آسمان یعنه کرد سهیل یعنه بینی این زنی لجنوبن اگر ثوریان ببینه این زنی لشمالن بو یجعل لکم النجومه لتهتدوا بها بو رگان ویل نگان بزانی ل شمالی ل جنوبی ل کوستای استش امها مقمر صناعی امها متار انا فرن امها مشتی لم دنیا بم تکنولوژی رب تحمی بس را توانو وانا زان تکنولوژی تطوری کده به الثریه والسهيل وهستره شینا منی بو اخوای گوروس رگا کوكب دری اکستیتو اکوجیتو هذا خلق الله سبحانه وتعالى هستيركان شربوا معلوماتي برسنا علماء لن سيئيشي هي يكم زينة چن جوان عاصمان جوان كرتو سا عاصمان رج بيه وطمان زور ناشينة ايقا بيه هستيره بيه كوا بيه بيه هستيره روشنايت يعنى امين اما الزينة بو يفرمي لقد زينا السماء الدنيا بمصابيحة وجعلناها دوم ايشي رجوما للشياطين او هستيراني داما ناوى هر شيطاني معلوماتك لسري وتزل لبيه وايستينين يما حمو صواريخي عبر قارات ينبيه الى مخلوقات غيبية لا يراه الا الله سبحانه وتعالى اوان ليدن ايستين وحفظا اخوة فرمي الله او هستيراني ما اندانا ويو باريزي لمسرارس خلقي هو بعقل شيء هستيره پرستي او فوداينا او تو بپارزي امي پرستي اواني واي بينن لجريده كان كام هينت كام نجمت بردو اكيلة ثورية اكيلة فلان اركي خريكي هم بعقلي اي سيهم هداية واتايا كام زينة دوام حفظا ورجوما سيهمش هداية للناس اما اسمان عجيبة اما شون بلين فيض من غيظ دس مان درزيك مان كده ناو بحركة في السماء بزان چي هيتي ام آسمان هموي ام اشتكي زور بسيط او مانك او خور او هستيركان او خوي چون تو درس كراو مسافة كي ناوي بچي ويسياي ام آسمان لقيامتا خواي گورا درگاي تياداناو ام آسمان هموي درگان همو آسمان درگاي تيايا درگاي آسماني خو من هالا بان بيت المقدس ام همو شريكا بينن هموي لويا عروج لبي پیغمبري خواله بان بيت المقدس صلى الله عليه وسلم خواي بات بان بوله اوسع ابواب السماء باب المعراج سبحان الله لبان باب المعراج پیغمبري خواي كي بيني و اسرافيل بيني و لبان باب المعراج اسرافيل بيني و بوخه بدس يوبو يعني كات في بيكا لبان اقصى وفو اكريم دنيا كاولبي بو يبيلن لاول الحشر ارض المحشر سوريايا فلسطين اسرائيل اردن الين موصل شيتيايا او منطقة بيالن شام ام خلق اللي بيكو بيتو بوقكش لو عصمانه ولا يدري ام خلق اللي يركاو لبي او وقت كاو لبي من نماوي ان شاء الله يك مسلمان نماوي يك كس نماوي لسر عزب لا اله الا الله او رجي امو اي سباك فو بوقك بس كافر لسر عرزة بلا ام خواهمو يعني كو كردت ولو شوينا انجا اسرافي الامر بيكا بوقك فوي بيكا خواهبنا بدات رام عرزة هيچي بسر هيچ ونامينه نا عصمان نا عرز إن شاء الله خواهي قول الله روجي قيامتا رومان سبيكا وسر قردان ماناكا يا ربي خواهي هرچي ما نود بو توبه خالص بيو لماني ورقري هرچي غلط بوين يميو هرچي راستا إن شريعة جوانك إخواهي خواب خاطرنا وجوانكا إن دل ما خوش كابم دينا ودين دار ما كابم شريعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا رسول الله

وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماني برز خشكاني قدر جران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پردگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كالأمري دينكي أو تيبغينو وشهية ما ببتو لبو إيمان وإسلام لبو أو برنامانا. طوابي سباس لناخي دلمان وسباس لبو خواي پردگار لسر أو إيمان أو إسلام أو تقوى أو عملنا دائرك من خواهد بغيش قبولي كرد بي ووري كرد بي. اللهم أمين. لسيروك وسي فيرد بين با تيروك وشي دي كاش بكينا دسبيتشي برنامه كمان تاوكو درسو عبارو پندهو آمشغالي كان ليول بگرين. دالي دو كريكار لكاتي كار كردن دا إش دكن لكاتي إش كردنو كار كردن دا قوهرب دبين نوا الماسك دبين نوا کاتی که الماسکاره بینو آدوق کرکاره پیکو دین لای زیرنگری شار با زیرنگری شار پشان دادن زیرنگری شار پیان دلیت ندال کاکه واللهی راستی تن پیبریم او الماسیانا او الماسیه زور زور گرم بهایا اگر همو زیرین آدوقانه کاموسر و تو سامان ملکو املاکی خم تن همو پیبدم اما قیمتی او زیرم طاو نکردیا آدوق کرکاری جن باشه ادی حل اویا بتنا لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشاهی ولات الا اگر او بتوانی او الماس تان لی بکری پادشاهی ولات سروچی ولات او دو کریکارش برای دکون لبو لای پادشاهی ولاتو لبو لای قصری ملکایتیو دست نجوری کو الماس کی با ملک پشند دند ملیچیش خادی مکانی خویی یعن خبیر کانی خویی دینیت متمشاد کن فعلا او الماسا لو الماسا قرام بها نادرانه كوال الدنيا دا نموني زور زور كما برينا مليشي اي ملك او هوا او الماسايا او آخر قمة درجة قرام يكيتي مليشيش هادو كريكاركا بانك دكا دري او الماسا نقول فعلا زور زور قرام بها اما ناتو انا مساعدكتان لبو دياري بكم برين بفرد زيرك بدو فرد زير باوندا ناتو انا لبروي براسي سعري أو الماس سعري أو الماس هي زور زور جرام بهايا. بلام ما ملكتان لقال لكم أجر راضي بن. دوكر كاركش زور زور راضينا. بلى أي ملك ما خوش بي. دلية هر يقلنجو ما ويدو ساعات دي خمنا وخزينة ملكاتي خزينة ولات. لو خوي لزيرو زبنو لملك أملاش ولات باربكا ما ويدو ساعات. هركا دو ساعتك التواب بو دو ساعاتو يكتركا باسوانا كانم دينا جوريكا دتنه ندريكا وكاتا خلاص دبي موافق موافق زور زوريش باشا كريكاري يكم فردكاني دينا دستيو باسوانا كان دي بنو برو جوريكا كاتيكا وادستا جوريكا دستانو خزيني ملكاتي تمشادكا فعلا زيرو زيو زبنو چندين بردي عجائب وغرائب وشندين زماني أوروكا دولار ويورو بيشتو بينجي وبنجا هزاري باريشي زور وعجيبة تريكار يكم فكر دكاتوا بونك دكاتن كاتكوا بونك دكاتن درقا دكاتوا تمشا دكاتن سبحان الله خواردناشي الشاهانة لنا خزيني ولاد دان درائي خواردناشي الشاهانة بلام خوادن چه خوادن حد چه خوادن خدا مخلوقی کردیا والسن او سفری دندرایا لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی لزمانی او رو تکو کباب لانواع و اشکار تشریب و گوشت و برنجو حد چه خوادن هموی گرم و دندرایا حل ملی حل دستی کریکاری قربستانیش نگو خوادنانی نخوادیا هر میبینی هر بونی نکردیا قد لجاین ده هر مندی ویلاک و قربستان بوا داری والله واتیا که نیو ساعتک دو ساعتی که دائما ملک نیو ساعت خوام خریدی خواردن کم هم با قوتش دبم هم تاموچیج او خواد نیش دخوام و خوام لتر دکم دکاو تسر خواردن ماو نیو ساعت از جیلی پر دکم ل انواع خواردن کان تام دکم بس تام کردن پری دکاتن پس اند درگی دو هم دکات و تماشا دکاسی سمتی شاهانه جورچی هادی

جوري شي كر جوري شي جو شي مناسب. الله أكبر كرة أوتي أو أوتي سما تما شاي بس إسفان زكاي دكات نيق متر برندا والله واتاكا براشي باريش بدموا زور ما عندي هلاكم أموضة هلاكم جا باشي خوادن خو زور خوشا هر نيم ساعتك ساعتك شش بخو دوهاي نيم ساعتم كاد دمني زور زور بتين وآزاد بم لبو باركدني زيرو زينك زيو كان بارد داتوا لك اتشي دكوت ناو خوك خوك وكوي كوا بنت كرابي بنت بنت كرابي تن لكاتك دو ساعتك طواب دبيتنو باسوانا كاني ماليشي دينا جوريكا كابرا يلا يلا كرة سبوا طوا دو ساعتي خد خلاص كرة تيبري يلا لابو دري كرة اي هوا كرة يك دقا كرة دو دقا دو دقا ابد نيا تاع بيس باسوان حتى تاع بلي دقرنو فريق دنا دريكا اي هوا بقريا ولا خو بدا باسوانا كان دينا ولا ماليشي دين سروك مان قبر ما خوش بي او كريكاري يكم طوب او يدوم بابيتن مريد يتد ابي دوم برو لك يعني باجو الكوا كريكاري دوهم د تشيتن فرد كاين د دنيو داخلي نو مخزن وخزينه ولاتي دكن خزينه ولات كاتك كرس جوري فعلا زيرو زبنو الماسو باروز دولار وحمو بابتك عند بينيتن وهر وها او بونش دكات نو جوري كش دكات وخواتنا كانش دبيني وهر وها سيسه مكش دبيني بلام اوي دوم عقلا اوي دوم فكر دكاتو دري عمل ناتي مال بو خو ناتي مال بو خواردن امن هاتي ما قيمتي او ماسكي خوم جوهركي خوم ببم وامن هاتي ما زيرو زبن بار بكم تاوكو جياني شو كاملان واسو دبجيم اگر استا صبر بقرم لسر برسيتي لسر ما دي بونو هي اكتي لسر خو او سبينك او زيريك باردكم دتوارم حمو روجي بي بخوم شوقي دنيا هيك بي بكرم وهر وها كيستا برسيمو لسر برسيتي صبر بقرم سبينك دتوانم مطعمی دنیا که پی بکرم همو روزه هر روزه شیفی ولاتک بیت مخوادن بود روز کاله بود دپش پاش خوشم سر تو سامان بهل ما لی عقل فکر دکات وام دست دکات من ببر کردنی او زیرانه ولی من فرد دکات نیو دبات او دیوی داره بعد دکاو دباتن بعد دکاو دباتن دو ساعت یک دقیقه شی خسارت نکاتن هر همی بعد دکا زوری بعد دکاتن وقتی چیکوا دو ساعت که تاو دبیت پس وان کان دینه جوری کو سلام علیکم کابره دری و علیکم السلام دزانم امن بخیر و با سلامت اتر کابره لو خوی لگر او چند فرد زیرو زیرو پاره درواتن جن شو خوش به سر دباتن جا و نمونه زنان ده فهم نمونه اغبیا و ازکیا او یکم غبی بو غبی یعنی جیل الله ام او دیون یعنی زکی بو ازکیا و تا زیرک و تا زیرک و عقل بو هم زنه اوی یکم یعنی همون که تکانی خوی خسار که بخو بخواردن بلام اوی دوم صبری گر لسر خو خواردن بلکو هموی بزیر و با الماس بسر برد برا کنم اگه تن لیا و هر وزنه انده فمن لباب زنی لیو تروکت سو فیرده بین اویش اوی فیرده بین دنیا و قیامت دنیا و قیامت خواهی پرگر امی ندی تا دنیا یکا والله دنیا من دو ساعته وکو اول نمونه که باس ما کرد دو ساعت خواهی گرد فمتن و این یو من عند ربک که الفی سنتی من ما تعدون یک روشی ایوه هزار سالی ایوه یک روشی خواهی پرگاره هزار سال یک روشی خواهی پرگاره که ایستا 2026 یعنی ایستا دو روش لای خواهی پرگاره تیه پر بوا سبحان الله دو روش جاو هزاره دا بشه او دو روش او دا بشه او 24 ساعته بکین لگل جانی اما که هفته که هفته سال در جین هشتا سال در جین دکا دو ساعت دکا دو ساعت و هر وقت خواهی تا لعایت کش لبو ما رون دکا توا که اما جامن دو ساعت دفمیتن دفمیتن عشیتن او دوحا ولم یلبتو الا عشیتن او دوحاها بیانی اگیان ایوارک جیان لعایتش که لکهف كم لبيتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبيتنا يوما أو بعض يوم بعض يوم وتهندق للروج ده هندق للروج يعني دانك دكا دو ساعات فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكون نمونك زير باركين يعني عبادت باركين أجر أما وكون نموني دوهم ما كرت وكو أود دوهم صبر ما كرت أرام ما كرت
بارمان کرد لە عیباەتمان بار کرد عیباەتی چاکمان بار کرد دوایی لەو لای بەهشتی خی پرگاری پێ دەکرین شێفی دنیا ئەخواردمان لە بۆ دروست دکا بە ئیسلاحاتی خۆمان دەخەوین مەلە ذات خۆشی لە بەهشدا بەسەر دەبێت. بەڵام ئەگەر وەکو ئەوەی یەکەم کە غەبیەکە بوو جیلەکە بوو دو ساعتەکە هاتنە دنیاەکە خۆمان بە خە و خواردن مەشغول کرد ئەوە بەڕاستی خی ورە پەنامان بگریتن بۆ کوجیلەکە دۆراو دەبین و و ئەو قیامەتەوە ئەو بەهشتە گەورەی لە دەستمان دەڕواتن. ئەو جا چۆن ئەوەی دوم کاتێکەوە پاسەوانەکان گرتێن و فریاندا دەرێکە زۆر هاواری کرد یەک دق یەک دق یەک دق لێم بگەڕێن باشە لێ نەگەڕان گوتیان دو ساعتەکەت خلاص کرد ئیتر ڕۆژێک دارێتن وەکو ئەو غەبیە خوانەکە ئەوانەیەکەوە وەکو ئەو دەبن لە دنیادا خۆیان بەخە و بە خواردن مەشغول دەکەن. باشە لە قیامەت دەیان ڕبی رجعون ڕبی رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. خايف يرجع في مثل كلا نخير نخير تازة ناقر أنا ودنياك ناقر أنا ودنياي زي براك أنا إيمان داران براني برس خوش كاني قدري كان يقول إيه نمونيك باس ما كد كابر خوي بخو بخو عدن مشغول كد أو زي أو زي رجع بريك أي أجر هاتو كساني في وكو إيمان لو دنياي دا خوي بشتي طرو هاتو جناحو تاوانو له لعبو هوا و هوس مشغول بکە باشە خۆی وەرە پەنامان بگری چەندە کارە ساتە چەندە کارە ساتە دوایە ئەو دوو کرێکاری ئەلماسەکەیان بینیەوە ئەگەر ئەوەی یەکەم کورگۆتنی جێلیش بوو لە دەستیشیدا بەڵام دەتوانی بزارشکە بگرێتەوە سەر ئیش و کاری بەڵکەم قسمەتی جارشکە ئەلماسشکە ببینتەوە. بەس ئێمە براکانم کاتێک کە چوینە قیامەت ئەو ڕێگای یەکسایی دەگەڕانەوەی تێدانیە یەکسایی دە و گەڕانەوەی تێدانیە هاتنەوە دنیای تێدانیە ئەو کاتی دووچاری بەڕاستی نەک پەشێمان بوونەوە دووچاری خەمەوە خەفەتەکی یەکجار زۆر دین لێی ئەهلی جەهەندەم ئەوەندە دەگرێن ئەوەندە دەگرێن هەتا وەکو فرمێسک لە چاویان نامینێ ئەو جارە ئەوەندە دەگرێن ئەوەندە دەگرێن هەتا وەکو خین لە چاویان نامینێ ئەو جارە ئەوەندە دەگرێن ئەوەندە دەگرێن هەتا وەکو ڕەشکاوی چاویان دێتە خوارێکە. پێغەمبەری خوا دەفەرمێتن سەڵ سەڵەم دەفەرمێتن لەو لو كانت دفمت اجرات السفينه بناو رشكاوي تساوي عند ربكه لجرت او دتواني ربكه ربكه شوك اون ده دغريان لبنا وي جهندم يك بحر لرشكاوي تساوي عند رستبي خاي غير بنام لو عقل في غمري خالف من سلاسم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل شي عقل او كسيك اداني نفسي خوي بكا بجوي نفسي خوي نكا نفس خوشی و مدادات پالدانەوە هەوا و وەس گوناح تاوان باشە دەوڵەمەندی ئەوانەی دەوێت نەفس نا ئیدانی نفسی خۆی بکات نفسی خۆی بشچێنتەوە و ئەو جەوە عەملی ما بعد الموت و عەمەل بکات بۆ دوای مردن ئەوە عاقڵە عاقڵە ئەو کەسەی عەمەل بکات بۆ دوای مردن. خوای گەورە منفەقمان بکا و خوای گەورە سەرکەوتوومان بکەم بۆ برا بەرزەکان و خوشکانی ئیماندار با هەوڵ دەین قیامەتی خۆمان ئاوادان کەین ئەو ژیانەی کە ئێستا تێدایە ژیانی دنیا دوو ڕۆژە کورد دەڵێت دوو ڕۆژ و هەفت و دوو ڕۆژەکە بەڵام نا پێنج و دوو ڕۆژەکە بەڵام نا پێنج و دوو ڕۆژە چی نیە دانەکە ئێمادەم دانەکە و هەر دەروە و هەر دەروە با هەوڵ دەم بەسەر کەوتوی بەسەری ببم با بەو شێوەیە بەسەری بم کە لە ڕەزامەندی خوا بەکاری بینم بە ئیمان و یەقین لەسەر خوا لە بۆ دروست بیتن یەقین لەسەر ئاخرەت یەقین لەسەر خوا یەقین لەسەر بەهەشت لەسەر جەهەندەم یەقین لەسەر حیساب و کتاب و تەرازوو و میزان یەقین لەسەر دۆزەخی خوای پرگار خوای گەورەمان پارێزێتن. با هەوڵ دەین ئەو دوو سەعاتی لە دنیادا دەژێن با بەڕاستی ببینە خاوەنی ئیمانێکی چاک پاشان عەمەلێکی چاک و باش پێشکەش بەخوای خۆمان بکەین ئەگەر هاتوو عەمەلێکی چاک و باشمان پێشکەش بەخوای خۆمان کرد ئەوە دڵنیا بن لە قیامەت کە خخوای پێوە خبولی کردیەوە پاداشەکەی شاد دەبین ووە وەری دەگرینەوە بۆیە خخوای گەورە دەفەرمێتن ئەمە الحەیات الدنیا ئیلا متاع و ئین الاخرەة هی دار القرار وها خخوای گەورە دەفەرمێتن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ئەوەی داینگۆ هەمووی دەڕوە ما عندكم ينفد شەهادەیە سەرۆتو سامانە ملك و ئەملاکە تیجارەتە بازرگانیە ڕیاسەت و سەرۆکایەتیە یەن فەد هەمووی دەڕوا بەڵام وەما عیند اللهی باق ئەوەی لای خوای پرگار باقیە و ئەوەی لای خوای پرگار دەمینێتەوە برا بەرزەکان خوشکانی ئیماندار هەوڵ دین بە دەبەوە قیامەتی خۆمان باش
بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بو أن دعزيتنا كوتاي برنامي أورو لتركو سوف تيفي أدبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. باسمك اللهم أموت وأحيا. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنبات.

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك ريسر زبيدا

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيه

0: أصطفى البنات على البنين
1: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولا

واذكر إسماعيل

وإن تشكر

فستذكرون